0: ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل واشتلت سواليفك شتيل واشتلت سواليفك شتيل

0: طول العمر كل العمر وقت عمر كل عمر كل عمر.
1: غادر رشيد 24 ساعة.

0: الخليل نه الرابعة جيد أم
1: الرشية اتصل لعمسة 500 أو عي انتي بوم
0: جيد وياكم أرف أم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صبحكم الله بالخير والعافية والسلامة مستمعي راديو الرشيد في كل مكان على الموجة الماسية من قلب بغداد 91.5. تحية لمتابعينا حول العالم عبر تردداتنا الرقمية، وهسه بدأ الصبح الحلو في بانجور.

نعتذر عن التأخير قليلا بسبب بعض المعوقات، وإن شاء الله تكونون على الموعد. شكرا للي منتظر، وإن شاء الله لسا 10 نعيش صبح جميل مع بعض. أحبابي كونوا وياي في الميكروفون بان الموسوي، وفي المكسر أحمد مثنى.

بونجور سعيد عليكم. تحية للناس اللي يسوون تمارين تنفس خصوصا الصبح، يعني مسألة استنشاق الأكسجين مهمة جدا أحبابي، تعدل المزاج، يعني بالنسبة للناس المدخنين أيضا، للتوتر، لتوازن ضغط الدم وكثير من الأمور. يعني يا ريت لو تكون عندنا عادة تمارين التنفس تهدئ أعصابك أحيانا، يعني لما توصل مرحلة تتنرفز بيها كلش فتسوي عمليات الشهيق وكبت النفس 3 ثواني ومن ثم طرحها كزفير، هذه تقلل التوتر. فلا تستهين أبدا، 6 إشارات ممكن يرسلها الجسم قد تدل على نقص الأكسجين ولا تتجاهلها، دير بالك. تعالوا أنا وياكم نعرف تفاصيل هذا الموضوع في 360 درجة. أولاً، ضيق التنفس. الشعور بعدم كفاية الهواء أو صعوبة التنفس حتى أثناء الراحة، تعب وإرهاق غير معتاد، نشاط أقل، وشعور بالضعف حتى بعد النوم، ازرقاق الشفاه أو أطراف الأصابع، اللون الأزرق أو الرمادي علامة على قلة الأكسجين، وسرعة ضربات القلب أو خفقان القلب يحاول تعويض هذا النقص. أيضا الدوخة، ارتباك، صعوبة التركيز، فالدماغ يحتاج الأكسجين، وقلة وصوله تظهر بأعراض عصبية. أيضا اضطرابات النوم، الاستيقاظ أو الاستيقاظ مع الاختناق أو الشخير العالي، فقد يكون مؤشرا على نقص الأكسجين أثناء النوم. متى نضع الأكسجين بالدم بجهاز التأكسج النبضي؟ لكن تفسير النتائج الأفضل مع الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية أو رئوية.

صباح الفل عليكم جميعا. إذن من علامات نقص الأكسجين إلى مسألة سلوكية تعيشها البنت إذا كانت تعيش مع أخوة ذكور، فممكن أن تأخذ من طباعهم، هي ممكن أن تتوتر ردود أفعالها دائما. هل الأخوة يزيدون توتر الفتيات؟ قد تشير بعض الفتيات اللواتي يكبرن مع أخوة ذكور بتوتر أو تشعر بتوتر أكبر نتيجة كثرة المنافسة أو الخلافات اليومية. تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن الفتيات اللواتي يكبرن مع أخوة ذكور قد يشعرن أحياناً بمستويات أعلى من التوتر، خاصة عندما تكون المنافسة أو الخلافات اليومية داخل المنزل. لكن الخبراء يؤكدون أن طبيعة العلاقة بين الأخوة وطريقة التعامل أو تعامل الوالدين تحديداً والبيئة الأسرية هي العوامل الأهم، وليست جنس الأخ بحد ذاته، إذ يمكن أن تكون العلاقة داعمة وإيجابية في كثير من الأسر.

صباح العافية عليكم، تحية إلى أبطال وزارة الداخلية العراقية، إلى الشرطة، إلى الناس اللي تجي على 911. تحية لكل بطل ينتمي إلى هذه المؤسسة المهمة. هناك رسالة اعتذار للشرطة، طفلة صغيرة اتصلت بالخطأ برقم الطوارئ 911، وبعد أن أدركت ما حدث كتبت رسالة اعتذار للشرطة بخط يدها ووعدت بعدم تكرار الأمر.

طفلة صغيرة في الولايات المتحدة اتصلت برقم الطوارئ 911 بالخطأ بعدما اعتقدت أنه هاتف للعب، وبعد أن أدركت أن ما فعلته كان خطأ كتبت بخط يدها رسالة اعتذار إلى الشرطة، قالت فيها أنها ظنت أنه هاتف لعبة ووعدت بألا تكرر الأمر مرة ثانية.

وإلى عالم الحيوان والكلاب، أجلكم الله مستمعينا، تميز الأشخاص المنافقين. تشير بعض الدراسات إلى أن الكلاب تراقب سلوك الأشخاص وطريقة تعاملهم مع الآخرين، وقد تميل إلى الاقتراب من الشخص المتعاون والابتعاد عن غير المتعاون. تشير أبحاث في سلوك الحيوانات إلى أن الكلاب تبقى تراقب تصرفات البشر، طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، وقد تفضل الاقتراب من الأشخاص المتعاونين وتتجنب من يظهرون سلوكا سلبيا أو غير ودود، أو ربما يكون سلوكهم قلق. لذلك يرى الباحثون أن الكلاب قادرة على تكوين انطباعات عن البشر من خلال سلوكهم، لكن ليس بمعنى أنها تستطيع كشف المنافقين بشكل مباشر أو تقول له بصورة مباشرة عو عو.

0: صباح الخير عليكم وعلى سياراتكم الحلوة. أحمد مثنى، شنو لون سيارتك؟
1: يمكن رصاصي، يحسبه رصاصي.
0: رصاصي. أستاذ مؤيد صباح الخير. أبيض. ممتاز. فضي فضي أنت. أحبابي، لون سياراتنا دي يطبخنا وإحنا بداخلها بدون أن ندرك ذلك.

هذا الكلام حقيقة صادمة مستمعينا عن لون سيارتك. قد لا تدرك أن لون طلاء سيارتك يلعب دوراً محورياً في رفع درجة حرارة المقصورة بشكل ملموس وتحت أشعة الشمس المباشرة، حيث تصل السيارات السوداء إلى حرارة تبلغ 62 درجة مئوية، بينما تظل السيارات ذات الألوان الفاتحة أكثر برودة بفارق يصل إلى 19 درجة. وأثبتت الاختبارات أن السيارات الفضية توفر تجربة قيادة أكثر برودة وتستهلك طاقة أقل في التكييف مقارنة بالسيارات الداكنة اللي تمتص كميات أكبر من الحرارة. فاختيارك للون الصحيح هو استثمار في راحتك وسلامتك. يلا مع بعض نقيس درجة حرارة السيارات حسب ألوانها. تحية لأصحاب السيارات السوداء. درجة حرارة سيارتك يا عزيزي 62 درجة مئوية، وهو أكثر الألوان أو ألوان السيارات سخونة. تحية إلى أصحاب السيارات ذات اللون البني. درجة الحرارة بسيارتك 56 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 10%. تحية إلى أصحاب السيارات الحمراء. درجة الحرارة بسيارتك توصل إلى 51 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 18%. تحية إلى أخواني أصحاب سيارات التاكسي. اللون الأصفر ودرجة الحرارة 50 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 19%. أما أصحاب السيارات ذات اللون الأزرق فدرجة الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 23%. أما أصحاب السيارات الفضية فدرجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 24%. أخيراً اللون الأول الأبيض، درجة الحرارة 43 درجة مئوية في هذه السيارة، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 31%.

0: صباح الخير، صباح الورد. ألف تحية لمستمعينا ومتابعينا ومراسلينا على الواتساب على 077-00-11-4-15. أهلا أخونا عمار نجم يقول درجة سيارتي 43 اللون الأبيض، يعني صح. ألف تحية إليك عمار، تحياتي إليك. يقول أني أسود وشوتني. الله يعينك. أكثر نوع من أنواع سيارات سخونة، فدير بالك يا عيني وإن شاء الله السلامة إليك. أخونا العزيز ليث احتاجك نفس، بعث لنا فويس نسمع.
1: أهلا سيد، صباح الخير، شلون يسخيتني؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
1: تحياتنا الوسام الغالي مخرجنا الحبيب، تحياتنا المستمعين، وإن شاء الله ياكم شهر إن شاء الله، بس انتاني إن شاء الله واحدة ساعة الصور إن شاء الله، وإن شاء الله خير إن شاء الله. ولدها من يسلمون عليك؟ أي ولك إيه سلمت؟ أي ولد يسلمون عليك ويقولون ادعونا إن شاء الله بخير
0: يا
1: رب.
0: يا
1: يلا ست باي باي. يلا جات. يلا باي باي ست.
0: الله يبارك فيك وتسلم لي هالطلة الحلوة أخويا ليث. تحية للأبطال اللي وياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسى منحرم إن شاء الله من سلامكم ومن وجودكم أخوتي الطيبين. شكرا جزيلا. إلى الأخ عبد الله أبو أيهم، لا تبحث عن الضوء في نهاية النفق، بل كن أنت النور الذي يضيء.

0: وياهم كنت كنك وياك رأسا. ليش؟ لأن الأبيض يطرد الحرارة أو يعكس أشعة الشمس. يا عيني الله يهون عليكم إن شاء الله. الأخ حسين عبيد، صباح الخير ستبان. اللي كل شيء مطلوب يبان، أي شيء يفيد المستمع أنتي تبيني يا عيوني. أني ممنونة منك، شكرا لثقتك، وإن شاء الله فعلا أكون لفائدتكم وأقدم ما ينفعكم ويسعدكم يا طيب أنت. أزادنا من ألمانيا يقول: القلب بس للبيه سديته للموت، مو شقة للإيجار يا هولي يجي فوت. القلب بس للبيه عفو اكتفى وكف، بس رحلة بي لهواي دلالي مو صف. بس رحلة بي لهواي دلالي مو صف. القلب بس للبيه والباقي خطار، قسمة وصفت لهواي والغيرة ما صار. الله، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك، صباح الوفاء المفروض يجي، خصوصا إذا الحبيب يسوى يستاهل، يعني ما حد يجي ياخذ مكانه. صح لسانك وألف تحية إليك. إبراهيم النعيمي، برهم بعد.
1: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بونجور ستبان الورد. يا بهاي دعوة لكل واحد يسمعني، اللي يريد يغسل سيارته خلي يروح على أبو ناس وهو يمشي على كيف بواري من الجزرة.
0: صح.
1: الجزرة الوسطية بواري تطلع تغسل السيارة وعلى حسب الأصول من الجامع لجوي. أي والله ودعتك، أي والله عيوني، وبأي وقت تريد. أمانة بغداد مشكورة، سوت هاي المرشات اللي تغسل العفو ترش الجزرات الوسطية بالعكس على الشارع العام اللي توت بلط وتنور وصار أحسن، وهم بعد فترة الشارع راح يتكسر. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أخوي إبراهيم كأنك في قلبي، أنا ردت أذكر هذا الموضوع، أنا ذكرته هواية يعني، لأنه في شوارع أخرى خصوصاً بالكرادة، بلدية الكرادة. حبايبي أنتوا ليش ما تضبطون هاي النافورات مال الجزرات الوسطية؟ ليش ما استنتروها صح على الجزرة، على الأشجار، على الزرع اللي بالجزرة؟ ليش؟ منو قال لكم إحنا نريد نغسل سياراتنا؟ أو شنو يعني؟ يعني مو حرامات هذا المي دا يروح؟ هذا المي لا هو الفايد الزرع والجزرة، ولا فايد الناس العبرية، ولا فايد المجتمع، ولا فايدكم، ولا فايد البزازين، ولا ولا ولا شيء. فبلدية الكرادة أنتوا يعني ما أعرف ليش من نوجه لكم كلام مثلا قد يكون قاسي اللهجة نوعا ما، تزعلون علينا، بس أنتوا مقصرين، ترى أنتوا مقصرين. يعني رحم الله من عمل عملا فأتقنه. هسه هو بوري شديته شدة عدل مو؟ يعني ليش شادها على الشارع؟ ما أدري شنو، ما أعرف، ما أعرف يعني. على العموم هي ظلت على، هو كل شغلكم أعوج، فهي ظلت على البوري الأعوج يعني. أنتوا باقي البلديات ما أدري، ناس تشطب يومها وتطلع. والعراق يا عراق. مصطفى الجبوري، تحياتي لك وصباحك ورد وعافية، شكرا للبطاقة الصباحية. سليم الجعفري، الورد بعثنا طبعا منور، ويقول: يا روحي بطلع عتب من العتب بطلي، الما عنده من الذهب لا ينجلي وينطلي، بالذيب قالوا غدر ثار الغدر بطلي. والوقت وياي ما حكم حكم عدل، دولابة يفتر عكس ما يوم يفتر عدل، انخيت أنا صاحبي كل ظني يحكم عدل، لفق علي التهم حكم علي باطلي. الله الله، ملك الاختيارات أبو سيوفي، ألف تحية إليك ومنور، وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان المسوي، والأستاذ المخرج، وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، كل التقدير وألف تحية لك يا عيني. صدام الزبيدي صباح الخير، صباح الورد. عباس الحمداني، اللهم اجعلنا ممن أصلحت قلبه وألهمته رجده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وفرجت همه وشفيته وعافيته، آمين يا رب العالمين. صباح الورد عليك. إلى أبو نور يقول لا شيء أغلى من العافية. إي والله، الحمد لله دائما وأبدا. وصباح الخير، صباحك ورد ونوير يا هلا. أبو دل الغالي يقول الصباحات يتجدد فيها الامتنان وتستحضر فيها القلوب، أو تستحضر فيها القلوب فضل الله وكرمه علينا، وهو الذي يهب بلا مقابل ويعطي بلا من ويستر رغم التقصير. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعث لنا قصيدة سلام على بغداد للراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، الله رحمة الله على روحه الطيبة. أتمنى أن تنال إعجابكم، هذا ملك الشعر المتنبي الثاني، شلون ما يعجبنا. ألف تحية إليك. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. زين، إحدى الأخوات تقول في كل صباح هناك أمنية وهناك فنجان قهوة، وكلاهما يستحق أن نبدأ به يومنا. يسعد لي صباحكم، مشتاقون بان الغالية وتحياتي الكادر كله. سيارتي لونها كحلي غامق بالسويد، أوافقك صح ما تبرد بسرعة. أي حبيب، مع أنه أجواء السويد باردة يعني نوعا ما، أعتقد هي باردة أكثر مما هي دافية حتى، فخليها سيارة شتوية. أنا أعتقد هذا اللون شتوي يعني، المناطق الباردة أبقوا على السيارات الغامقة. جماعة بغداد وانت رايح للجنوب لا تشثروننا بيضة. انتو اقليم الدورة بارد عيني. تحية الحبايبي بالدورة كلهم. وظافر الدباخ، صباح الخير والورد عليك، ستبان الوردة وعلى جميع المستمعين والمستمعات وكل الكادر. شكرا يا أخي الغالي، وتحية مرة أخرى لأهلنا وأحبابنا في إقليم الدورة وكل اللي يسمعنا على جسر الشمسين، هلا والله.

0: كأنه هاي اللحن مسروق من أقدر أتحمل كل شيء يوقف دمي. صدق ها هيج لأنه هو صديقهم صديق زوجها فايق يجوز منطي. على العموم رديت أقول لك سالفة أحمد، أنه أغاني أصالة كلها تحولت إلى حب وعشق واستقرار عاطفي من الزوجة العراقي. شاش بي حضنا حتى تطلق لا ما يطلقها، لا ما يطلقها لأن سورية لا عراقية شو أطلقها صدق صدق الصبغ الشعر يغير النفسية يعني أبو أموري ما يشم لك الواضح يا غالي. صباح الورد عليكم جميعا أحبابي، أحبابنا من اليمن أكيد يسجلون حضور رائع دائما، ويتمثل هذا الحضور بوجود أخونا حامد. حياك الله أخي حامد من اليمن.
1: يا صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الجميلة والرائعة يا رب. في الحقيقة أعجبتني أبيات حبيت أن أشارككم إياها، تقول:
0: نعم،
1: إذا أحببت أن تحيا حياة حلوة المحيا فلا تحسد ولا تحقد ولا تأسف على الدنيا.
0: الله،
1: هذه هي نصائح قيمة لو طبقناها جميعا سنعيش بسلام في هذه الحياة. تحياتي لكم ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب.
0: يسعد لي أيامك، وتحية إلى اليمن، والله يحفظكم إن شاء الله أهلنا وأشقائنا في اليمن، وبردا وسلاما على كل بقعة في اليمن الشقيق. بالمناسبة ما ذكرت في البيت الشعري أنه ما يشقى الإنسان، هو تشوف هو منه اللي يحسد أو منه اللي يؤذي غير ما هو اللي بهذا شرخ في شخصيته، يعني هو ما يقدر يشيل هذا الشيء، لأن هو هذا الشيء بسلوكه، هذا الشيء بوجوده، هذا الشيء بثقافته أو بطبعه، وإلا هو مو شيء مكتسب، لا، فصعب يمكن يغير طبعه هو هيك يعني، يعني قلة ما أعرف، قلة خير بحياته إلى آخره. ألف تحية إليك. ليث يقول: ستبان الذهب هذا صديقي يسلم عليكم، يقول: عندي سوناتا جوزي حتى من أشغل تبريد أعرق. الله يساعده. الجوزي تجي بعد السودة، الجوزي تجي بعد السودة، هي بصورة عامة الألوان الغامقة أحبابي، الألوان الغامقة هذه ألوان حارة تمتص الحرارة، هي ممكن تكون شتوية، ولذلك إذا تنتبهون أصلاً القيافة الشتوية أو الملابس الشتوية دائماً ما تكون غامقة، مو الفيلي الأسود النيلي الجوزي الماروني ليش؟ لأن هذه تمتص الحرارة وتدفي المكان، سواء كان سيارة أثاث بيت، أنت تدفي جسدك، يعني تلبس جاكيت أو بلوزة أو يعني، بينما الألوان الصيفية أبيض فضي أصفر وردي هذولا يعني تعكس الحرارة. تمام، تحياتي لكم جميعا يا أحباب، ويلا نبدي بصوت الصباح في بانجور.

صباح الورد عليكم والهنا. بما أنه دا نتكلم على السيارات وشلون نتعامل مع بعض الحالات في السيارات يا أحبابي، فاليوم أريد أسألكم عن شنو التصرف اللي ما حلو أو الغير لائق أو غير المفيد اللي صرف بعض أصحاب السيارات في سياراتهم. يعني مثلا على سبيل المثال عنده سيارة حلوة وجديدة ومرتبة ويعني وين ما قطسة جيد بيها، أو بخلا كله يعبي بنزين طبيعي يعني عادي، بخلا مو ما عنده، لأن دول ما عندنا يعني معروفين أوكي، ومو عيب ومو غلط، بس هو بخيل، فتشوف ممكن هو يأذي سيارته على مود هالبخل هذه. أو مثلا واحد يغسل سيارته بما أدري، هي سيارة سودة مثلا ويغسلها هو ما يوديها مثلا جراج أو مال غسل سيارات، فيغسلها هو وتلطش السيارة وتخرب وشكلها. فأحيانا أنتوا تنصحون بعضكم، تنصحون واحد أبو سيارة عنده سيارة تقول له لا سوي يجيب سيارتك، خلي له فلان سالفة، أو تنصحه في نصيحة معينة. إذن برأيك شنو أكثر تصرف غير لائق يتصرف صاحب السيارة بسيارته؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد على 07-8-02-14-15 و 07-8-02-16-17 و 07-2-0-14-15.

0: اهلا اهلا باصواتكم الغاليه، نستقبل اول اتصال. السلام عليكم.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عاش من سمع صوتكم.
0: تعيش وتسلم. من وياي؟
1: ويا ظافر الدباغ.
0: اهلا اخويا ظافر، شلونك؟
1: والله بخير ما دام انت بخير.
0: ان شاء الله دوم. هالايام ماكو فنون الرد.
1: والله قاعد عندي كم فلس.
0: اوكي.
1: شويه حاير، كنت حاير وين اضمهن.
0: كان جبت
1: لما تقولي لي ايه تضحكيني والله.
0: عدنا بطالة دبات مال مي تفيدك.
1: بالله العظيم على الفلوس اللي لميت هنا واللي جمعتني بحياتي قمت ما احترمن على الفلوس اللي لازم عبين نفسي.
0: اي
1: كان ارقام يعني بحياتي ما دارس عليهن
0: زين.
1: هاي كيلومترات ما ادري كيلومترات اكون رقم جديد طلع اسمه سنتيمتر ما ادري اسمه ينقاس بالفلوس ب 25 صفر ما ادري 45 صفر.
0: زين هسا انت عندك فلوس صدق لو
1: هو شوي شيء ملتهي بالحساب كنت احسبهم بس لا اكثر ولا اقل. يعني انا ما عندي هو انا حاير بهن اجيبهم منا اخليهم منا نفس الشيء.
0: انت كل ما تحسبهن يطلع به النقص.
1: اي والله نفس جحا والحمير العشره.
0: زين بعدك تشتغل بالفحم؟
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله. خوت فيلم بالفحم جوا؟
1: نعم.
0: لا هيجي ولا حاجة.
1: والله هالأيام شوية رزقنا علمو.
0: شلون؟
1: يعني رزقنا أقول لك علمواكب يعني عندنا حركة شوية على المواكب.
0: مأجورين إن شاء الله والله يرزقكم بإذن الله تعالى ودائما مواكب أبا عبد الله. اليوم
1: الله يرزقهم الله يرزق الجميع.
0: آمين. عندك سيارة صح؟
1: عندي سيارة. إيه.
0: شنو لونها؟
1: أنا سيارتي كيا سول. لون هذا السيلفر.
0: سيلفر اي خوش باردة. زين شنو التصرف اللي تشوفه يصرفوه بعض أصحاب السيارات بسياراتهم تقول والله حرامات هذا دامرها يعني أو حرامات هذا يعني ما معتني بسيارته أو غلط تصرف كذا بسيارته.
1: والله سدبان أنا ما كل شخص مثالي. أنا شوية شخص ما أحترم السيارة.
0: ما تحترم
1: عشان نفسي. أي ما أحترم السيارة. عن السيارة يعني لما نشتريها اشتريها وسيلة نقل وسيلة خدمة لي. أنا مشتريها عشان تخدمني مو أنا أخدمها.
0: زين أي بس هذا ما يعني إنه هي لازم تحافظ عليها حتى تبقى.
1: هو يعني بس اللي وقفني أحكي لك الصدق يعني ليش أصير لك رجل مثالي وهاي السوالف اللي يوقفني بيها أسويه بس.
0: شون؟
1: اللي يوقفني عن حركة السيارة أسويه. يعني اذا صارت مشكله مثلا التاير الله يكفينا الشر بمحرك شيء دا يعني ما يمشي السياره بس هذا اللي اسويه يعني ومستمر على تبديله الدهن وعلى البنزين المحسن بين تفويله وتفويله مره محسن مره عادي.
0: زين مرات ينصحوك سواق الاخرين انه تصرف كذا
1: يقولوا لي
0: اي شنو اكثر يعني اكثر شيء نبهوك عليه اكثر شيء
1: مو انا المشكله عندي مشكله انا لما اوزع فحم اوزع بالستوتي.
0: زين
1: عندي ستوتة.
0: ايش بيها ستوتة ترى هي مصغر سيارة. اي استاذ ظافر بعده ويانا استاذ احمد. استاذ ظافر للاسف فقدنا الاتصال. حتى لو ستوتة حتى لو توك توك. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
2: هو صاحب
0: الو.
3: الو صباح الخير.
0: ايش صار اول بارحه؟ شو الموضوع؟ ايش بي هذا اليمك؟ ايش زي يحكي؟
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: الو ستوان صباح الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله.
3: هلا بيت عيوني. الله يسلمك.
0: شلونك وسامه؟
3: والله بخير اذا انت بخير ودائما طبعا لو ما احصلكم لو مشغول ووقت ياخذنا تعرفين بس
0: أيوة
3: يعني اقرب فرصه نتصل ان شاء الله ونحصلون.
0: ولا يهمك يا طيب. أنا سألت على صوت كان يمك أحد الأشخاص يقول أول البارحة.
3: إيه مو أنا بالدار أو يمي ناس فأنا لازم يعني فما بنص الفوتو أتصل مو
0: أي
3: يعني.
0: ولا يهمك
3: أي.
0: ولا يهمك ومرحبا بيك يا وسامة.
3: الله يسلمك ويخليك حياك.
0: وسامة بعض ال أنت ما عندك سيارة صح؟
3: بعتها قبل 5 سنوات بعد ما مشتري.
0: بعتها زين. يعني ما معناها عندك خبرة بالسيارة وعالم السيارة، فشنو التصرفات اللي تشوفها غير لائقة يرتكبها صاحب السيارة بسيارته؟
3: يعني أبو السيارة المقابل مو أنا مو؟
0: أي واحد عنده سيارة مثلا تعرفه أو المقابلك أو فدي يتصرف تصرف بسيارته يأذي سيارته بيها أو بيه.
3: مو إلا طبعا مو إلا يأذيها يعني عشان حتى لو هيك معنويا أنا أسميها هذه قتل هورن زايد عن اللزوم يعني ترى ما بيها داعي أي حتى ينرفزني وما أعرف شي ريت يعني هو دا يشوف قدامي من السيارة.
0: هاي سلوكيات، هاي سلوكيات غير غير لائقة. أنا أقصد يعني تصرف التصرف بسيارته يعني أكو كانوا أصحاب تاكسي ما أعرف إذا بعتهم هسه أو لا، تصعد ويا أبو تاكسي خالفد عطر يعني شقة للخشب.
3: ها ها حالات
0: مو أحمد عليك الله مال أرضية حاط فبس أريد أنزل.
3: لا هذول اللي يدخنون سجاير يعني انا اشوف انهم من من من مصعد يمك واحد دخن من يصعد يمك شخص حاول انه بس مسافه الطريق يعني لان هذول ما يدخنون كلش ينزعجون من دخان السجاير اذا كان يدخن سايق. انا مرات صراحه استحي يعني هو يقول لي عادي يعني ادخن مجبور اقول له اي عادي
0: حتى
3: صراحه
0: حتى مو على العبرية يعني حتى كوشينات السيارة راح تصير بها ريحة هذه يعني هي كلها دشبولها فلا فلا ترد تبريد حتمتص النيكوتين فتبقى الريحة ما طيبة يعني
3: شو سوى والله هو عمرات مثل يعني عود استاذن منك بس أنا استعمل يعني ما أقول له أي بس داخل أقول يعني ما يعني
0: قل أدخن دخن دخن
3: شغل لك يلا عاد عاد براحتك
0: اي ماشي يا عيوني الله يبارك فيك ورتني
3: مع السلامه
0: هلا والله هلا والله يلا احبابي طقوا لكم جقاره بان ما نسمع هذا الفاصل.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5. 91.5.
1: هلا والله مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 ورجعنا لتصبيحتنا لهذا اليوم اللي تقول تصرف تشوفه يسويه بعض أصحاب السيارات بسياراتهم ما حلو، غير لائق، مؤذي لسيارته ممكن، أو ممكن أن يخلق انطباع سلوكي سيء على صاحب السيارة. شنو هو يا ترى؟ بونجور بونجورات، ونستقبل اتصال من جديد. يا هلا.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: من حسن حظي حصلت مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: ظافر الدباغ، العفو.
1: أي هلا بيك أخويا.
2: التليفون فصل شحن. التليفون فصل شحن.
1: يلا ولا يهمك. زين.
2: التوت المشكلة لما نوزع بيها فحم.
1: أي.
2: ما يطبوني بيها المنطقة الكهرباء، ما يطبوني بيها المنطقة العظمية، ما يطبوني بيها.
1: أي صاروا.
2: يهزوني، فلهذا أضطر أحمل بالسيارة مالتي الكي أصول. بالصندوق مالته وفي فحم للزبائن مالتي.
1: انت وين عملك؟ مركز عملك؟
2: والله انا متنقل، يعني اي زبون يخاوتني باي منطقه اروح له.
1: حلو حلو زين،
2: يعني اروح لاي شخص يخابرني انا بخير اروح له. يعني اكثر شيء مناطق الكرخ ما اقدر اوصل لها بسبب يعني نظام المرور، لان تكاتك والستوتات تضبوها.
1: صحيح.
2: فاضطر يعني احمل بالسياره مالتي واروح للمنطقه. يعني أصلت شي مولد المولات اللي بالكرادة بزيوني وبالكرادة، هو يعني أفضل أروح بيها بالسيارة يعني. فلهذا أقول لك أنا ما أحترم السيارة. جماعة تقول لي ظافر مو حرام، وهذا حرام عليك السيارة هيش تجمرها بالفحم.
1: صحيح.
2: شو أقول لهم؟ باب رزقي.
1: أي ما يخالف، أي ما يخالف، دير عينك على مالك دوا، خلي
2: يعني هو
1: خليها نظيفة مرتبة، سوي لها صيانة على طول، لأنه أنت بلياها بصراحة راح يعني يتعثر الموضوع عليك وصعوبة.
2: يعني مشكلة. ومشكلة ثانية طبعا أنا أدخن وأتخبل من واحد يدخن بالسيارة. وأول واحد أنا طبعا أنا بس أصعد بأي سيارة، إذا كنت بنقل عام أو بنقل خاص ما أدخن السيارة.
1: أي بس
2: كلش أحترم المقابل بالتدخين.
1: عشت إيدك عافية.
2: وبنفس اللحظة أضوج من شخص يدخن بالسيارة،
1: عفية
2: يطير من عندي.
1: عفية ما يعني هي ماكو مترين.
2: لا هو ذوق، ذوق عام، لازم يعني تحترم ذوق المقابل، مو كل العالم تتقبل هذا الشيء.
1: نعم أحسنت. الله يرزقك من وسع.
2: تحياتي لكم وانا اسف على طاله صبحت عليكم مرتي انا صار لي هواي ما سمعت صوتكم.
1: ولا يهمك اني يعني سعيده بسمع صوتك اخوي الغالي وشكرا.
2: انا لا سعد اختي العزيزه الله شاهد ترى معزه بيكم واخوتي انتم.
1: والله على العين وعلى الراس ونتشرف بهذه الخوة.
2: على على راسي اعتذر على طالع غاز.
1: ابدا اسعدتنا وكل الهلا بيك ظافر الدباغ. ننتقل الى رأي آخر مع متصل آخر. بانجور. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: شلونك طلبان؟
1: يا هلا.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: من وياي؟
3: وياك عبد الرحمن. طبعا أنا أول مرة أتصل.
1: كل الهلا.
3: بالمهلي بالمهلي الله يحفظك.
1: أهلا أستاذ عبد الرحمن.
3: والله أنا يعني يعني متابع يعني دائما بالطريق أسمع إيش أسمع البرامج راديو الرشيد بس أنا هذا الموضوع لازم اتصل واعطي رايي فيه.
1: يلا.
3: لان شغله السيارات والله استاذ انا اكثر شيء يعني اشوفه يعني غير حضاري وغير يعني خلينا نقول يعني يشوه سمعه سائق والشارع هو الهورن بدون سبب.
1: صح.
3: يعني شيء كلش مزعج.
1: يقال
3: يعني الهورن بدون اي نعم
1: عذرا للمقاطعه يقال انه اصلا تم وضع الهورن هو لتنبيه الحيوانات.
3: عشان تقولها بس ما يعني
1: اي
3: يعني الهورن يعني مرات يعني واحد يعني مجبور يعني ينبه المقابل بس يعني الهورن بدون سبب يعني كلش ظاهر غير حضاري
1: من قله الادب.
3: عافية من قلة الأدب.
1: أي والله.
3: أي والله من قلة الأدب.
1: والله بلا سبب ومرات يعزفون بي يعني يعزفون يعني.
3: يعني ماكو هيجي يعني ماكو هيجي يعني هو شارع أول شيء إنسان مرات يعني تعبان مرات ويا مريض مرات إنسان ما يعني ما يقدر يسمع صوت يعني مزعج يعني ما يجبرني يسمع صوت الهورن العالي.
1: صح.
3: هاي ملاحظة ملاحظة ثانية ولا أطلت عليك.
1: العفو.
3: الملاحظة الثانية هي شغلة أنا. دائما طريق سريع اروح واجي.
1: نعم.
3: هاي شغله اللايت يرمش يطبق براك واللايت عالي يا اخي بس خلي اتعدى واطق طريق.
1: صحيح.
3: يعني هاي الاشياء السلبيه عند السواق يعني اريت العالم تسمعني يعني اتصلت حتى بس انبه على هاي الاشياء ان شاء الله يا ربي ما طولت عليكم.
1: انت اسعدتنا ونور كل التقدير لك استاذ عبد الرحمن والله يكفيك الله شر هذول الناس ويبارك بحلالك إن شاء الله. نورتني يعني.
3: آمين. شكرا كثيرا جزيلا.
1: يا هلا يا عيوني. يقال أنه اللي يستخدم الهورن السيارة هواية هذا يعاني من صدمات طفولة. هو نفسه تشوفه من يأكل يطلع صوت بالأكل قوي ونفسه تشوفه من يتكلم عادي صوت عالي. هو نفسه تسمع لما يخابر سابع جار يسمع التليفون لا عليك الله. المهم المهم شيء على شيء يعني اكو امور هي باقه من الامور اللي بيها ليك يعني. يلا ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
1: هلا والله.
4: شلون اخوي مامي؟
1: هلا اخوي. يا هلا منو جاي؟
4: مجيد حميد من بغداد.
1: يا حياك الله شلونك عيني؟
4: الله يسلمك الله يحفظك تمام.
1: الله يبارك بيك يا اخ مجيد الكعبي صح؟
4: اي نعم اي نعم.
1: اهلا وسهلا وسهلا استاذ مجيد الغالي. عندك سياره؟
4: احنا تسعنا الجنبوازي يعني سواق التاكسي يعني السياره تنغسل بالشهر 30 مره.
1: السياره تنغسل 30 مره بالشهر ها؟
4: اي نعم لازم نظيفه.
1: زين بس اكيد
4: انا من سبيل الشغل احنا نشتغل تاكسي انا من سبيل الشغل اذا السياره نظيفه الله يرزقها انا ملاحظها هذا
1: الشيء. الله تحل البركه بيها
4: يعني هذا الان فاضي
1: مثل البيت.
4: اي نعم.
1: الله يا جماعه حلوه النظافه.
4: اكو شغلات يعني انتقدها بسواق يعني سواق السيارات يبخل على سيارته. ابسط مثال شوف مثلا احنا عندنا الدوحه أي راجية ليش تجيرها من البوري أول نوعية راجية هذا صعد الحمام
1: زين
4: مثلا المي الزيتي كل أفضل شيء بالسيارة والله العظيم.
1: أنت دا تحكي وياي من سبيكر أخويا؟
4: أي نعم.
1: إذا ممكن إذا ممكن تحكي جاي من التليفون حتى صوتك يكون واضح ويسمعوك أخوتك المستمعين. شنو الرديء اللي يتم هسه؟ تمام عاشت إيدك.
5: أي نعم.
1: شنو اللي ذكرته رديء قلت يستخدموه أصحاب السيارات وهو مضر بالسيارة؟
5: مي الرادي مي الرادياتر.
1: ها
5: مي الرادياتر لازم يصير زيت ممير لأن هذا بخواص يعني خافض حرارة، تفهمين شلون؟ وإحنا خاصة فصل الصيف يعني درجات الحرارة كلش عالية.
1: صحيح. زين.
5: أي نعم.
1: لما
5: أو أكو حالة سلبية ست أم أمير هم ما أبوج منها،
1: وهي
5: يعني واحد يدخل على روحه التبريد إلك إلك.
1: صحيح.
5: والزبون الزبون يريد تبريد أم أمير،
1: ما يشغلون تبريد للزبائن؟
5: أكو البعض هو هايس.
1: زين.
5: أي نعم.
1: أنت عملك يعني عندك سيارة تطلع محافظات وكذا؟
5: لا لا في داخل بغداد، احنا عمل الأجرة داخل بغداد.
1: ها الله ينطيك العافية إن شاء الله ويحرس لك سيارتك و...
5: الله يسر عليك خوي.
1: أني مع كل السيارات بصراحة أن تكون نظيفة، بس أكو يعني مرات هذا الوله بنظافة السيارة يسبب مشاكل، أولا الشوارع اللي تفيض، ثانيا
5: نعم أمير أنا أكو أيام بالشتاء مرتين باليوم.
1: عندك دبة مال مي وهاي بالصندوق عدة
5: الغسل؟ لا لا لا بالبيت بالبيت
1: بالبيت
5: يعني مكان خاص.
1: عليك الله ما غاسلها بالشارع في يوم ما؟
5: والله العظيم لا، الله شاهد يشهد علي. الله
1: عاشت ايدك، الله يبارك بيك، لانه اصلا مديريه المرور العامه في يوم ما اعلنت عن غرامه
5: طاو عليها غرامه.
1: احسنت الله يكفيك شر الغرامات وشر الطريق وشر السياره ويحفظك اخوي الغالي مجيد.
5: اشكرك
1: كل التقدير يا عيني، مع السلامه. الو الو
6: الو صباح الورد عليك وعلى الكادر والمخرج.
1: صباحك ورود وعافية يا هلا. عامر
6: عامر البصير. نعم.
1: أهلا أخوي عامر، شلونك؟
6: الحمد لله بخير. إذا أسمع صوتي
1: هلا برامجكم
6: طيب وإحنا بخير.
1: عساك بخير دوم أنت وكل أهلنا المستمعين، ومرحبا بك يا عامر.
6: والله بالنسبة مرات يدخنون بالسيارة هاي حالة مو حلوة، يعني
1: شنية
6: يدخلون بالسيارة.
1: أي التدخين. أي
6: أي والله مو حلوة.
1: مو أي والله يضر بنظافة السيارة. طيب بعد
6: وبعد لازم واحد يهتم بنظافتها بتبريدها مثلا.
1: زين.
6: أي والله
1: أي موضوع مهم، موضوع النظافة، نظافة السيارة ما تفرق عن البيت، عن كنتورك، عن ثلاجتك.
6: زين سيس ما حد قلت على مود البارحة؟
1: لا والله مع الأسف لسه. أي والله العظيم بالتأكيد لو وصلني شيء على طول يعني.
6: قل لهم بلكت الله الناس.
1: الله كريم إن شاء الله. الناس اللي تقدر توفر عصا كهربائية أو العفو إلكترونية الأخ عامر البصير أو نظارة إلكترونية يا ريت إذا يعني تسويها لله، فممكن أن تقدمها إلى هذا الإنسان يستفيد منها في حياته وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. كل التقدير لك أخوي عامر، وإن شاء الله يرزقك يا رب العالمين. نورتني يعني.
6: الله
1: يا هلا. بعض التصرفات الغير لائقة أحبابي أو الغير صحيحة يتصرفها صاحب السيارة بسيارته، يعني أكو مثلا يخلي بيها كومة زخارف، كومة تشتت. السكن ها بظهر السيارة أضوية الضباب. اي يصير لايت كلش ساطع ويشغلوه بالنهار لو بالليل. بالليل العفو بالليل. اي لانه بالليل المفروض ياثر بالنهار ما ياثر. المهم اي هاي مساله مهمه. اي الله أكبر. هواية ما أعرف ما أعرف هم شو هاي يعني شنو المقصود بيها؟ أكو ما يعرفوها إيه زين. أيضا مسألة اللي تبطنش بالشارع ناهيك عن موضوع أنه هي حركة غير حضارية غير صحية ما تعبر عن خلق عالي وإلى آخره. مسألة التايراتك هسه تايراتك ديسكاتك يعني لعباتك فليساتك شو السميه سميها يعني هاي أمور واحد يفكر بصحة سيارته عوفوا الأمور الأخرى. على العموم أمور أخرى رح نعرفها منكم أحبابي ومع اتصال جديد. يا هلا
7: صباح الخير.
1: صباح الورد.
7: شلون استسوانة غالية.
1: أهلا الله يعزك.
7: والله قرودة وبالشارع هذا التفحيط التفحيط مصيبة مصيبة والله العظيم.
1: أي مشكلة هذا. أي زين
7: والنوبة الإكزوز من يكفت بالليل ساعة 12 ورا
1: صح.
7: أهل الشارجرات أهل أهل البيامون
1: بعضهم
7: ما شاء الله فعلا. الشوارع مالتنا صارت أكثر من دبي كله رانج وكله روز رايز وكله
1: الحمد لله الحمد لله هذا الشيء حلو حلو ليش لا خلي الناس تشتري بالعافية.
7: اي حلو بس انت عندك بس انت عندك يعني قانون وقامه عندك وعندك المفروض مبادئ يعني العالم ترى انت قاعدة وياك العالم موجودة انت مو وحدك بالشارع واكو بيوترا صار على الشارع مثلا يعني على السريع.
1: صحيح
7: احنا فرعنا يطبون يفحطون يعني زين.
1: لا سيارتي يعني يشتري سيارة اولا منو حضرتك ذكرني باسمك اخويا.
7: والله
1: اي والله
7: حطونا الحتاتين
1: هاي شنو يابا هذا صوت حطونا الحتاتين ولا صوتك اصلا ولا
7: اي مو صالي فتره من خابوا
1: هاي من الايفون 18 يقول لك.
7: لا والله انا انا ما اعترف بالايفونات انا كله جلاكسيات ولا احبه
1: ولا يهمك. حطوني الغالي. صبحك الله بالخير والعافيه. هسه من الامور الغير لائقه يعني واللي يسووها بعض انا اسميهم صغار العقول يعني سيارته كل شيء ما بيها وجميله ما ادري يروح شيء يسوي بالصالون صح حتى تطلع هذا الصوت المقرف حتى عود يرعب او يلفت انتباه الاخرين له.
7: عود يعني انا جاكي وكذا بس تدرين السريع مال غزاليه كم حادث صاير بيه
1: والله
7: حوادث يعني مروعة يعني مو حادث بسيط عبارش دعامية توقع لا لا يا حوادث مروعة
1: بسبب التفحيط
7: وهذا يعني موت
1: بسبب التفحيط
7: التفحيط والتجاوز مثلا اللي يمشي مثلا 220 ما ادري ايش قد اللي قبض للرون الاخ يعني
1: لا اله الا الله.
7: هو قبل فترة يعني بنات اثنين ماتن من ورا
1: يا
7: هذا
1: ستار
7: يمنع بالسريع مال الغزالية
1: يا ستار.
7: اي هذا يومي هذا هذا هذا سريع مال غزالي لانه هو نظيف وسريع و يعني قابل للتفحيط.
1: زين حسين انت انسان مرتب بطبيعتك يعني بالحياه العاديه سيارتك اكيد هي جزء من حياتك وجزء مهم يعني فأكيد حضرتك نظافتها ترتيبها بعض الأمور. شتنصح أصحاب السيارات بلي شتنصح أصحاب السيارات من باب العناية مو هسه أكو عناية بالرجل عناية بالمرأة العناية بالسيارة شتنصح أصحاب السيارات أنه يعتنون يعني بسياراتهم. نعم.
7: مثل ما قبل يعني قبل شوية ذكر الأخ نول يخلون ماي بوري الماي البوري ترى بعدين يأثر على الراديتر على المحرك نفسه.
1: نعم.
7: زين ماي هو بخمسة آلاف تأخذ دبة بها لترة أفضل بها شهر لأن هذا ما يتبخر.
1: زين.
7: لأن بمواد إنه ما تخلي مثلاً يتبخر وشيء ثاني خلي معطر يا أخي خلي معطر. هو بخمسة آلاف.
1: زين
7: خليه بالسيارة على الأقل ما تفتح السيارة هاي الريحة زين مو ريحة يعني طال ما رشدك اي يعني هواي اكو شغلات مثلا اكو ناس مثلا شو يسوي يعني تطلع من الصبح ما تنفع الجام ها السيارة تقي مثلا يعني سيارات فارغة يعني من بين الغالية وال ماكلة مثلا اضطراب جيش.
1: طيب
7: انت شلون تشوف اذا اقرب قدامك الكوارات بالجانبين وبالجامات الجانبيه
1: شلون يصبر؟
7: زين لا وش ماله يعني يسبق يسبق اذا تشوف شنو العين الشاذه. صحيح جزء مثلا بيها تكنولوجيا بيها كاميرات وحساسات لكن المرايه مهمه.
1: بعدين ما حلو شيء جديد وحديث وغير نظيف.
7: ايوه على اساس بتراضى.
1: اوكي نورتني يا غالي.
7: نورتني
1: والله يا احلى تطويله والف تحيه لك ونورت يا طيب انت. هلا ابو علي. ناخذ اتصال اخر. بونجور.
8: صباح الخير.
1: صباح العافيه.
8: شلون ستبون؟
1: هلا بالطيب.
8: ان شاء الله بخير.
1: بخير وانت سالم من وياي؟
8: الله يحفظك. تحياتي لك وتحياتي للمخرج.
1: حيا الله.
8: تحياتي لكل المستمعين ان شاء الله.
1: يا هلا
8: وعساكم صباح خير وعافيه.
1: الله ان شاء الله كل عمرك خير وعافيه يا رب.
8: تدوى القلب السيد الغالي.
1: من وياي؟
8: يا علي الغزالي.
1: والنعم. حياك الله استاذ علي. شلونك؟
8: شلون نسيت شلون صحة
1: يا مية. هلا اعتقد انت احد زملائنا بالاعلام صح؟
8: اي مضبوط عزيزي.
1: كل التقدير ومية هلا زميلنا الغالي.
8: الله يحفظك عيوني.
1: استاذ علي من باب النصح بعض التصرفات لا يتصرفها اصحاب السيارات بسياراتهم من باب عافية السيارة ديمومتها الحفاظ على رونقها وجمالها وترتيبها أو يعني حتى تغنيك عن مصاريف لاحقا ممكن تتصرف تصرف فيها يعني مثلا أكو سيارات إلا تبديل دهنها بشركات هذه السيارات فهو ممكن يروح الحي الله أبو زيوت وممكن يخرب محرك ويدفع ثمن بهيض أو باهي
8: يعني أنا موز 5000 أو 10000 ينقصها.
1: أحسنت.
8: يروح يديرها من أبو دين خارجي.
1: طيب
8: زين.
1: ما هي ملاحظتك على بعض نعم
8: تمام
1: رقم
8: أول شيء بدون زعل إحنا بالنسبة لنا للفكاهة هاي واحد اثنين من باب الطرفة على موز وباب الاستفادة بنفس الوقت
1: أكيد
8: تمام أنت من تشوف ازدحام أو من تشوفين ازدحام
1: زين
8: وواقفة ورا السيارة ومشلبة بالهورن إي أدري الواحد يطير
1: زين
8: يعني أنت الغاية من هذا الهورن وبالازدحام شنو هاي مالة كل داعي أنت دا تشوفين ناقص ازدحام أو دا تشوف يا فلان أخو الزحام قدامك وداخل الشارع ده هو يقدر يروح يمنى أو يسرى على مود يوخر عنك وين وخر عنك فأنت مو أحسن من عنده بالتالي أنت بشر وهو بشر ما يحتاج أنه هذا الهورن وكل شوية ولو ما أعرف شو مسوي لك طافر من هذا السايد لهذا السايد أخي ترى السياقة فن وذوق وأخلاق حبيبي أنت أو أختي العزيزة فن وذوق وأخلاق ولو هي هسه ما احترام للبعض طبعا
1: نعم
8: زين
1: نعم
8: ما موجوده علويه هذا الشيء ما موجود
1: حاليا للاسف
8: الا ما نجر زين اليوم حتى الرجال الكبير من يسوق اكو بعض الشباب يعني انا ملاحظها يستهزئ بيه رجال كبير قوه يمشي لا انت تباعه هو شيء ملتزم
1: اي صح
8: زين
1: أحياناً
8: إنه من باب الأخلاق من باب الاحترام والسوق اللي عنده
1: صحيح آية
8: واحد
1: نعم
8: اثنين أبو اللوري أنت شو تسوي باليسرى أنت أصلاً مكانك اليمين
1: والله ما أدري أهل اللوريات ليش يسوقون باليسرى ما أعرف يعني كل من
8: ابن الحلال ما تقول غير شيء أنت شو تسوي باليسرى
1: عناداً بالشارع وبالسيارات وبال
8: اي والله علوي يعني انت المفروض من عندك يا حبيبي يا صديقي يا اخوي انت بالسايد الايمن او تتوكل على الله وتمشي
1: نعم
8: انت من تجي بالسايد الايسر والسياره صغيره شلون راح تعبرك او شلون راح تسرقك
1: صح
8: ما اعرف شلون منين ما ادري هاي من باب التوجيهات يعني اما من باب يعني هي اهم شغله فعليه انه اكو شغلتين بالسياره مفروض انه انت تدير بالك عليهن. ما ينراديتها ب 5000 او ب 7000 دينار. زين هذا يجيب لك السيارة والدهن بمكان ما تخلي أبو 30 أو أبو 35 أخي خلي لك أبو 45 على مود سيارتك تقوم حلوة.
1: أحسنت.
8: وبداعة أمهاتكم أهل التكسيات طلب داعتهم بالأخص طبعا جماعة البرامج بعض البرامج يعني ما نريد الروج فد منتج معين لأنه هاي حقوق نشر ما يصير.
1: أكيد.
8: زين.
1: نعم.
8: المعطر لا على قلبك جايب المعطر ما الأرضيات مسوي معطر جو بالسيارة.
1: هاي نقطة والله يعني أبقى عطس يومين قسما بالله
8: يا أخي يا أخي أكو معطرات والله حتى وين تريد أكو معطرات مع الجسم زين باثنين ونص وبثلاثة آلاف دينار حبيب قلبي اشتريهم وخليهم بالسيارة بس هذا المعطر بتاعته لما قعوبة
1: صحيح الله يبارك بيك وبهالطلة الحلوة
8: صحيح
1: نورت وأصبت في رأيك وإلى كل التقدير يا أستاذ علي الغزالي الجميل
8: الله يحفظك ست الغالية تحياتي لك وتحياتي لكل الموجودين وبالأخص عمروش عموري
1: هاي نعم إن شاء الله توصل لأبو تيتو الغالي وألف تحية لك الله يبارك بيك وبي وشكرا جزيلا لك يا عيني علي الغزالي آخر اتصال نأخذ في موضوع هذا اليوم النص الراديو نسد السبيكر من وخر السماعة والبلوتوث ونحكي من التليفون دايركت السلام عليكم
9: وربط الحسام وعف التدخين
1: وما تأكل شيء لا سمك ولا بيض
9: لا تأكل شيء وتغطى زين
1: من وياي
9: أبوك
1: أبود هلا بالغالي مصطفى
9: الله يسلمك شلونك
1: شلونك أنت
9: والله بخير
1: شو جنك مو بخير
9: مو كل العشي ينعشي أكو شغلات على قولت ناس عزم من تشتاحها يعني صار مو حلوة في حاجات تتحس بس
1: إيه والله هلا بالطيب مصطفى
9: الله يعزك يا رب
1: أبو ود المحترم مرحبا بيك
9: الله يعزك
1: عندك سيارة
9: عندي سيارة شخصية وعندي سيارة مع الشركة
1: زين نحكي على السيارة يلا أوكي لا بس بالسيارتين وإن كانت أحيانا واحد يلتزم بسيارة الشركة أو الدائرة اللي يعني ترجع لها هذه السيارة يدير باله عليها أكثر من سيارته الشخصية يعني يقول هذا حلال الغير حلال الدولة وحلال الشركة
9: لا وصعد بها أكثر من سيارتي
1: أنتوا ليش صعدوا سيارات الدوائر وتقضوا شغل
9: أي صحيح
1: ليش عود
9: والله لازم لأن أنت هاي خبزتك يعني شغلة بيها حلال وحرام
1: ها أنت لأنه تشتغل بيها مو تستانس
9: أنا إيه أشتغل بيها يعني أشتغل بيها
1: زين مصطفى ايه. أكو في التصرف يسووه بعض السواق بسياراتهم دي يأذون سياراتهم بيها أنطيني فكرة
9: شوفي يعني سهلة أنا أول قاطعتك أنا سايق تقريبا صار لي 15 سنة هيك شيء
1: زين
9: أكو شيء زايد عن حد غلط مثلا البطناش غلط الزير على الماكينة غلط
1: زين
9: تشتاز وورون وما شنو احنا السيارات خاصة اللي يسوون هيك شيء سيارات محركاتها يعني ضعيفة وهذا صيف يعني تدرين انا من يطب فصل الصيف عندي كابوس
1: صح
9: يعني انت الاثمانين لازم زايدة على هذا الشارع وعلى هذا الحر
1: أيوة
9: ما تتحمل السيارة
1: هو وينكو وينكو مساحة واحد يعني يدوس لها للسيارة
9: لا اكو بهم يخلقون المساحة
1: اي
9: والله يعني اشتياز وغرون فغلط هاي شغله الشغله الثانيه نظافه السياره انا كانت فتره من الفترات بايام الكليه كان عندي خاط
1: نعم
9: فالطالب اللي يدخن عندي ما يصحت والله يعني صار صديقي
1: اي
9: فيقعد بالاخير خطيه ويفتح الجامه شويه وينفخ يطلع السيجاره برا وينفخ برا تقول البنات واحدة مثلاً ترى وائل دا يدخن والله مرة طبقت على السريع قلت له وائل لو أنت لو تجارة بالسيارة
1: أي
9: قطع فأنا كلش يعني تجارة يعني أخويا اللي هو أخويا علوه إذا صعد وياي ما يدخن
1: يعني بغض النظر عن درجة قرابة الشخص فالموضوع بصراحة غير جيد وغير نظيف ومزعج ومقرف و لأنه هذه خصوصاً بالصيف وكذا يعني مشكلة كبيرة
9: لا لا لا يعني هاي السيارة مو بس لي
1: عافية.
10: يا مو بس لي.
1: أي.
10: أنت هسه مثلاً يصعدون وياي مرات أشتغل تاكسي من خلص شغلي فيقولوا لي.

0: أجي أدخن أقول له اشتميت ريحة سجاير بالسيارة؟
1: نعم.
0: يقول لي لا. يقول لي خلاص أنا ما أدخن. ها آه يعني تختنق؟ قلت لا مو ما أختنق يعني بس ما أحب وما أحب أسير بالسيارة. فها مرة من المرات أبويا قال لي عندنا هاي الجنات مال غاز هاي بأيام الخط.
1: طيب.
0: خلينا نوديها المهدية أنا بيتنا بالدورة. خلينا نوديها المهدية.
1: نعم.
0: قلت له وين توديها بلا سيارة؟ قال بسيارتك. قلت له أمر أمر. طلعت على الشارع أجرت له تاكسي حطيت الجيلكانات وقلت له روح ودي.
1: زين.
0: وأنا دفعت الأجرة. وما صعدنا بالسيارة. لأن ما أقدر يعني ريحة.
1: صح كلش صح. أنا أحييك على يعني هذا السلوك الصح وأتمنى أنه جميع إخواننا المدخنين أو السواق أنه يحذون حذوه.
0: شك واحد ما عنده سيارة ويصعد بسيارة نظيفة لا تدخن لا تأكل وتذب غراضك بالسيارة.
1: عافية عليك.
0: شوف سيارة نظيفة انزل عوفها نظيفة.
1: حلو.
0: بس حلو. خلاص عوف المكان شو ما صعدت فيه.
1: أحسنت. الله يبارك بيك وتنور الأماكن بيك بود. نورت. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك معنا في بانجور.

0: صباح الفل والعافية عليكم أحبابي. خلونا نسلم على الناس اللي بعثونا فويزات أو مسجات على الواتساب وأيضا تعليقات على اللايف ستريم. وأبو حمودي بعثنا فويز نسمع أستاذ أحمد.
1: ستبان صباح الخير. صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج وسام. ستبان كوبيهم يعني وهي سيارة بالباب يعني يرشها بالمي ويعوفها ما يمسحها على اعتبار هو غسلها وخر التراب على لا بالعكس أداة سيارة
0: طبعا
1: ظل ملكع السيارة جامي ظل ميصفة زين وكوبيهم يدخلون بالسيارة تدخين

حتى وإن كنت أنت ساخر من فد وضع معين، قد يكون سياسي، اجتماعي، لخ، مو هيجي، يعني أكو أمور أخرى. خلي لا ننجرف كلش، وبعض الناس تشفص كلش، تشفص بال يعني وين تشوف أمور سيئة تجي وتشيت بيها. اثنين، شنو الشيء اللي قفع السيارة، صبغ السيارة شباب؟ المي؟ الطيور؟ صح صح، الشمس؟ صدق والله لحد شلون؟ لازم نبني قمريات؟ صدق صدق، أكو ثقافة اختفت عندنا بالعراق اللي هي تشادر، يعني تستخدم تشادر؟ عفية عليك، قبل كانت كلش عادي يرجع. يا هو هذا هسه صار هيجي من برا؟ ها زين، بس يعني مسألة انه تتغطى السيارة كلها افضل اشوفها، يعني الصعبة اللمة. اي لا، احنا صرنا عجوزين استاذ، سيارات كبيرة. صح صح، اي عالية، خصوصا سيارات العالية يعني صعب. هذا سوبر لهنا انا، هو سوبر سوبر. اي والله سوبر كانت، بس هي بس الهارتوب وهسه تاحو. زين، المهم احبابي، يعني اني كلش مع ثقافة التشادر، يعني مهمة جدا. شلون القنفات بالبيت نلبسها في التلبيسة حلوة حتى نحافظ عليها. اني مع تغطية التلفزيون بشرشف، أنا مع تغطية الطبلات بفرشات طبلات. يعني هذه الأمور ترى هي أمور إدامة للشيء، للحفاظ عليه، فاهميني؟ المهم ننتقل إلى فارس من ألمانيا. صباح الخير والعافية. يقول اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تحفها الملائكة بالسكينة والرحمة والسعادة، واجعلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. آمين يا رب. مسج، السلام عليكم ستبان، أنتم تقولون الشوارع تخرب من وراء المي، طريق محمد القاسم وسريع صلاح الدين وسريع الدورة عبارة عن طرق خرابة منتهية متفلشة. والمرور فالحين بالغرامات والبلديات نايمين، نريد صوت وحركة قوية بخصوص إصلاح الطرق الفرعية والعامة. تحياتي لكم جعفر. أستاذ جعفر، أولا تحياتي لك، كل التقدير لحضرتك. إذا كنت متابع حقيقي لبانجور البارحة وأول البارحة وقبلها وقبلها وذاك الأسبوع وذاك الأسبوع، فأنا يومية أحكي عن هذا الموضوع. يعني سيما أول البارحة حكينا عن الطرق بالشعب وطرق ما طريق ما السريع صلاح الدين، وبحت أصواتنا يا أخوي. فش تسوي إذا أنت تصيح والثاني ما يسمع؟ هو أطرش أطرش أطرش، يعني إذن بيها فتشي، ش تسوي؟ استخدم وياهم الإشارة، يعني أنا وصلت بيها لحد البارحة دا أقولهم جيبوه بس دلوني اسمنت، وين يبيعون هذا الاسمنت البارد حتى عبي هاي الطسة مال الكرادة اللي قدام فرع العرصات، وبلدية الكرادة تتفرج لأن الناس ما تشتغل، جاية تشطب يومها رأس الشهر، ياخذون رواتب وانتهى كأس العالم، ويزقون لا يزقون الشوارع، ينصبون جزرات بالجزرات الوسطية نافورات عوجة تغسل السيارات أو تلطش السيارات، وهم يتفرجون. ما أدري السيد مدير بلدية الكرادة، السيد مدير بلدية الدورة، بلدية الشعب، بلدية الغدير، بلدية المنصور، يعني مو هيجي. ما أدري هذا استهتار بحقوق المواطن، استهتار بالمهنة. من المعيب إنه تدرون وتسكتون، وإن كنتم ما تدرون فالمصيبة أعظم. بس هو شنو يفيد يا أخوي؟

0: ناس تسمع وتعرف هي ليش هم ما يعرفون بلدية الكرادة، ما يعرفون بهذه المهزلة مثلا، يعرفون كلش زين، بس يقول لك يلا يلا، والنوبة صايرة ثقافة جديدة، صايرة ثقافة ده تطلع من تبه أحمد، إنه واحد من يسيء استخدام سلطته أو هذه يقول لك أنت جاي علي، روح على ذولا الكبار الحيتان اللي يبوقوك. زي مو أنت شنو دربيك تصير حوت كبير أنت؟ أي من ساحة الحرية للسدة للعرصات. بنية مهندسة صدق. أي تحية إلى الست المهندسة اللي تشتغل من ساحة الحرية على الجزرات الوسطية وترتيبها الممتدة إلى العرصات. زين، وإحنا نريد مثل هذا هذه السيدة الانموذج، نريد هواية ما شاء الله خريجين كوما مهندسين عندنا، كوما خير من الله، وكفيلكم الله دا يشتغلون بغير اختصاصهم، يجيبوهم خلي يرتبوا لكم الموضوع. إذا الموضوع على قلة العرفة جيبوا أهل العرفة، لو أنتوا حتى هذه تجيبون بيها جماعتكم اللي لا فهم ولا علم. هسه احنا ما نريد نفتح ملفات اخرى. عباس الحمداني بعث لنا فويس. استاذ احمد
1: السلام عليكم. ستبان خيت الغالية وياك عباس الحمداني. ستي انا اكو شغلة مضوجتني بالسيارات اللي ذولا اكو بيهم على اساس جمبازية يسموهم ما اعرف شنو، يحط له ريشة اول هشقد ويعلق له 6-7 كاسكيتات شفات ويبطح الكوشين ويسوق، تقول عبارك نايم، يعني اخلاق، خلي اخلاق للشارع،
0: هاي الريش
1: اخلاق اللي يسعد وياك انت من ممدد على طولك، شلون والله العظيم ما اعرف شلون العالم تسعد وياك، ما بعد تسعد وياك نسوان، تسعد وياك عائله. والله اشتريت السياره بها مرايه غير ذي شنو مرايه، والله من صعد لزلم ابوي عليه خجلت من نفسي وشيلتها وذبيتها، والله مو ضمتها جزوبي، يعني اكون ابوات وهذا مسطر له 7 مرايات على الجامع
0: عافيه حتى يشوف اللي
1: يتصعد.
0: اي
1: تحياتي لكم واعتذر خاف احد يزعل. عباس الحمداني.
0: لا المسيء بعض التصرفات غير اللائقه بالسياره، ادري خالك 9 مرايات حتى بس من كل الاتجاهات، اخاف تصعد مره حتى انت تتفرج، يعني هو هذا دليل نقص هواية امور اعتذر عن ذكرها. زين، بس من ناحيه الذوق فهي ما بيها اي ذوق، يعني عندك أزمة بالمرايات، عندك عقدة، ما أعرف، هاي أيضا إحدى السلوكيات المسيئة للسيارة بصراحة. أبو دلة بعث لنا فويس. مرحبا أبو دلة.
2: صباح الخير أختي العزيزة ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. أردت أتصل بس ما حصلت، قلت أدز لك بصمة. صديقي أبو مروة يسلم عليك، يسمعك بس ما يعرف يتصل الرجال
0: تحياتي إليه،
2: فتحيات أبو مروة إليك. بالنسبة للموضوع أنا عندي السيارة عشقي الأول والأخير، بس بالنسبة لشركة حياتي تعتبرها ضرتها. زين، والسياقة فن وذوق وأخلاق، أتخبل من واحد يصعد وياي ويطلع غراضه ورزدي كلهن، ما يخلي حجاية بيت ما يطلعها، لك لك 24 ساعة إلى أن ينزل. تحياتنا إليك أخوك أحمد أبو دلة.
0: حياك الله أخويا الغالي وصبحك الله بالخير والعافية. أساساً هو أكو مقولة تقول أن الرجال لا يكترثون سوى لأمهاتهم ولسياراتهم، يعني هو يحرص على أساس أنه الرجل يحرص على أنه ما تنخدش سيارته أو صبغ سيارته أكثر مما هو يحرص على قلب حبيبته مثلا أو شريكته أو هذه. ما أدري جايبي لكم السمعة والله، ليش أنا أشوفكم كيوت وهواية وحبابين وطيبين. المهم تحياتي لك أبو دلة وتحياتي للأخ أبو مروة تسلم لي عليه هواية. تحياتنا أيضا إلى حبيبتنا ست سحر الخفاجي. صباح الخير حبيبتي، كنت أريد أشارك

أشارك في هذا الموضوع ولكن لم يحالفني الحظ. تحياتي حبيبتي، إن شاء الله حظك بخير يا ربي. ولما تقول صباح مشرق ببريق الذهب وأناقة الألماس وأجمل بان وسام، تحياتي إليك حبيبتي. شكرا بالنيابة عن وسام، واليوم ويانا أحمد مثنى. أكو على ذكر، حتى نختم هذا الموضوع ونتحول للصحف، على ذكر الـ على ذكر الـ الـ التدخين بالسيارة. هسه أوكي دخن أنت جيجارتك وشمرها، بس مال أنت تعوف الجيجاير بالسيارة هي وكبريتها وتخلص الكبريتة، لا كده كتير.

الخامس عشر من تموز لعشرين ستة وعشرين، اليوم الأربعاء. عناوين صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم على صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نطلعها معا ضمن فقرة عالم عراقي.

قمة واشنطن ترسم مرحلة ما بعد التحالف الدولي. الزيدي وترامب يطلقان عهد الشراكة الاقتصادية. مع نهاية الوجود العسكري سيكون هناك وجود اقتصادي من خلال الشركات الأمريكية. العلاقة المجتمعية هي التي تدعم مجالات الاقتصاد وليس الشراكة العسكرية. العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم واشنطن لتخطي التحديات الاقتصادية، والخطط التنموية والشراكة الاقتصادية تصب في مصلحة العراق بجميع أجزائه ومكوناته. الهيئة تؤكد استرداد رسوم التسجيل لغير الفائزين، مطالبات بمراجعة إجراءات قرعة الحج، جهود نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون حماية المعلمين، استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد، وإلى موانئ البصرة التي ترفع جاهزيتها لاستقبال البضائع. في الصفحات الأخرى من الصباح، من الميدان العسكري إلى الفضاء أو فضاء الاستثمار والطاقة، زيارة واشنطن ترسم ملامح مرحلة ما بعد التحالف. الرئيس الأمريكي أشاد بخطوات الإصلاح الحكومية العراقية، وقمة الزيدي وترامب تدشن عهدا من الشراكة الاستراتيجية. وزير الكهرباء: نرغب في توسعة الشراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية. والداخلية تعلن حصيلة إنجازاتها للنصف الأول من 2026، انخفاض الجريمة بنسبة 18% وضبط نحو 2000 كيلوغرام من المخدرات. اللامي بحث مع السفير الروسي تبادل الخبرات بين البلدين، والنزاهة تؤكد أهمية الجهود الدولية لدعم مكافحة الفساد. أمانة مجلس الوزراء توجه بحسم ملف أراضي الشهداء والسجناء، والمحمداوي يتفقد منفذ المنذرية استعدادا للزيارة الأربعينية. تنسيق بين العراق وإيران لضمان انسيابية دخول الزائرين، وجهود حكومية نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون المعلمين. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: قريباً صفقات كثيرة ستبرم بين أمريكا والعراق الذي لديه طاقات كبيرة. الزيدي: الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية ضمن مشاريع استثمارية جديدة. ترامب: الزيدي محارب عظيم وسيبقى في منصبه طويلاً وأنجز الكثير. بعجز 8.9 تريليونات دينار، مؤشرات الإنذار المبكر للاقتصاد العراقي. خلف الأبواب المغلقة، تحقيقات الفساد تصل إلى كركوك. والمتحدث العسكري: الزيدي يبحث عن شراكة عسكرية مع واشنطن. تحذيرات نيابية من ضغوط تعرقل استجواب المسؤولين. والضرائب والجمارك والاستثمار: مفاتيح إنقاذ الاقتصاد من هيمنة النفط. القضاء يوعز بتحقيق أو التحقيق في مصير 140 مليار دولار من الإيرادات. أكد عدم وجود راتبين في الوزارة الداخلية طرد وإحالة 3950 ضابط ومنتسب وموظف إلى المحاكم بتهمة الرشوة والفساد. في الصفحات الداخلية من المشرق نطالع معا: مستمعينا، محافظ بغداد يقود تحركا عاجلا لإنهاء أزمة كهرباء ناحية الوحدة ويضع خارطة حلول استراتيجية لاستقرار التجهيز. المدير العام لشركة الحفر العراقية يؤكد أهمية التطوير المؤسسي وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية. في مدينة الطب، مستشفى الحروق التخصصي، رعاية مركزة متكاملة وجهود استثنائية لإنقاذ الحالات الحرجة. إلى وزير النقل الذي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويتفقان على عقد اجتماعي تخصصي للعمل على رفع الحظر الأوروبي. خلال أسبوع، الرصد الزلزالي يسجل 11 هزة أرضية في العراق ومحيطه، وديالة تسجل 6400 حالة إصابة بالسرطان بسبب الطمر الصحي. الزيدي في البيت الأبيض: شراكة مستدامة أم مجرد إدارة أزمات؟ الأجواء مستقرة في البصرة وتسجل أعلى حرارة في العراق. الأمن النيابية تتوعد بإجراءات حاسمة بعد حادثة الصياد والنجيفي الموصل خارج المادة 140، وقرار مجلس نينوى لا يستهدف التغيير الديموغرافي. أخيرا، سوق الخياطين في أربيل، حكاية إرث يتحدى الزمن. بهذا الخبر مستمعينا، أو بهذا العنوان، تنتهي مطالعتنا الصحفية لهذا اليوم. كذلك نأتي إلى ختام البرنامج. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم، ونلتقي غدا بإذن الله بعد 7:30 بدقيقة واحدة. كونوا بانتظار أو بربع ساعة كونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي. شكرا كبيرا للرائع أحمد مثنى على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من البيت الأبيض، الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. مسرور برزاني وجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب ضمن حملة مكافحة الفساد. المحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل كامل في مضيق هرمز. البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
1: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

Bruno. وانا مو قال لي فوق

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة، وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولية ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل، وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي، مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة مع الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع، وسيبقى في منصبه لفترة طويلة، وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط. وأشار الرئيس إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال القائد أو الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وأن تصاغ ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد جاسم الخفاجي عن صدور تحرك رسمي من جهاز الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد. ووفقا لوثائق رسمية، فإن الحراك القضائي جاء بناء على طلب رسمي من الخفاجي إلى رئيس جهاز الادعاء العام. أفاد مصدر مطلع بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وأظهر مقطعا مصور لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها دون تسجيل أي إصابات بشرية. أخيرا، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية مفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وصرح أيضا عضو اللجنة فدا حسين مالكي: مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختم هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: هواك محتاج الشماني،

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. ها شكرا اليوم شو طلع؟

0: إذا المستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم، وطبعا راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويانا بالإخراج عمار كامل، يعني هاي عرفتوها. نبلش يعني إذا عمار بدها بهاي الأغنية، يعني شلون يعني حتى كانت عندي طاقة يمكن لاحظته لما قلت مثلا مرحبا مساءكم، كانت أكو طاقة، هسه هبطت الطاقة. أين النغم؟ إلتا مادي. عموما تحية لكم مستمعينا، خلونا أسألكم سؤال. سؤال يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو شي يفضل نوع من أنواع الجيران، راح أعطيكم نوعين تشوفه هو أسهل بالتعامل وياك، أو يعني تقدر تهضمه على قولتهن. مثلا إحنا دائما منعاني بموضوعة الجيران، يا أما يدخلون بكل تفاصيل تخص يعني بيتك وعائلتك، المراقبين مثلا، او الناس اللي دائما ما يستعيرون اشياء من عندكم، يعني حتى لو كانت هي اشياء بسيطه جدا، لكن هم يعني اكو تعويد عندهم انه هم لازم يطلبون شغله من الجيران. يعني اكو ناس فعلا حقيقه عندهم عاده يوميه ضروريه جدا انه ادز ابني او بنتي الى الجيران يطلب لي، يعني ما أعرف عسى ما أي شيء، مهم هو عادة، هذه لازم، ولازم فترة الغداء على فكرة، ها ضروري قبل الغداء كم دقيقة لو أنتوا قاعدين تتغدون، ما أعرف ليش هو هيك يعني. فسؤالي يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو يفضل الجار اللي يراقب 24 ساعة، ولا الجار اللي دائما يدق الباب ويطلب من عندكم أشياء، يا هو اللي تحسوا أخاف، يعني أخاف عن معدة، أخاف عن نفسية. خيارتكم بين خيارين فقط، خيار يقول الجيران اللي دائما ما يكونون هم مراقبين لكم، طبوا ناس طلعوا ناس كذا هاي الأشياء، وأنتوا تعرفون بهم اللي يراقبوكم، يعني لو الناس أو الجيران سوري اللي دائما ما يستعيرون أشياء من عندكم، يعني يطلبون أشياء ما لها داعي من عندكم، يا هل تفضلوا أكثر؟ أرقامنا 07802، شوف أمير 07802114 عفوا 115 و 08 بيور هارد 07802116 صوتي طبق عمار اطلع فاصل، الأرقام تعرفوها مستمعينا.
1: Wow.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. الو يا رب سكتني ورانا هيئه اعلام.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي تحيات المخرج.
0: شو اخبارك؟
1: والله ذاك بخير. انا بخير.
0: نورتنا والله وحياك. يلا محمد شو تفضل؟ الجار اللي راقب لو جار اللي يستعير؟
1: لا والله تبعدي خلي راقب ولا يستعير.
0: صدق؟
1: والله العظيم يراقبني خلي يعوف منه طاب منه طلع بس ما يستعير وظل الحاجة اللي أخذها وظل كذا يرجع لي إياها. لا هاي نعم صارت تعبان.
0: طيب شنو أغرب شيء طلبوه من عندك الجيران أو طلبوه وبعد راح يعني وأنت من باب المستحى ما تريد تقولهم مثلاً رجعوا أو كذا؟
1: شوف عجيب هو يعني كرجل أنا يعني دائماً يأخذون درنفيس نايس هذا جنان السرين وجل داهن ماكو زين أروح لا والنوب الجل حلو منه قلنا طلناه ما هو كله بلدينا.
0: بس المشكلة يعني قبل كانت هاي الأشياء اللي هي مثلاً خلينا نقول عليها شو يسموها أنتم
1: العدة
0: العدة يعني نادرا ما تلقاها بالأسواق القريبة وكذا فاهمني شنو قصدي. نعم. مثلا كانوا قبل يتعنون. نعم. يتعنون إلى إنشائية أو يتعنون للسنك وغيرها وهاي المناطق. أما هسه فبالمولات أكو عدد بالأسواق. أي أسواق هسه تدخل لبراس الشارع تلقى عدة عدد يعني مو فقط الإنشائية فاهمني.
1: نعم. الموجودات بكثرة ورخيصة.
0: صحيح
1: يعني رخيصة بس ليش ما أعرف هيك من تقول لي قلت ما أدري كلها بلدينا.
0: طبعا هو شلون عزيز عليكم يصير الدرنفيس أي أب
1: زين وأنا والله أنا أشتغل فيه وأجاه الماكو
0: لا
1: يعني تخيل درج ما كنا نطلبه من عندي درج
0: درج أوكي. أنا كلش أشكرك محمد نورتني أكيد شكرا. أكو عدة ذكرتها صار هواي عمدة أسمع اسمها جديات والله سكول سبانة يعني قليل ما ادري شو قبل هواي اسمعها هسه ما ادري اسمعها. هي مو تعرف صارت اكو اجهزه خاصه ترى هم فتحت الهاي وما ادري شنو هاي الالكترونيات يعني ما شاء الله. يلا عندنا اتصال. الو سكون اسبانة. سكول سكول لو سكون سكول. الو مرحبا.
2: الو عبير.
0: هلا وسام شلونك؟
2: هلا بيس عيونك والله بخير. بعد بخير
0: شنو اخبارك؟
2: يخليك الحمد لله شفت
0: نورتنا. يلا وسام شو تفضل؟ الجيران اللي راقب لو اللي يستعير يعني يطلب اشياء منك يا هل افضل لك؟
2: انا اشوف الثاني افضل. ليش؟
0: اللي يطلب
2: اللي يطلب ليش؟ كان عندنا الله يذكره بالخير هم طبعا شالوا دول الجوارين هو هاي طبيعته مثلا اوكي اليوم طلب منك بس تعطينا الشغله حسبي له يعني نص ساعه هي تيجي على شغله ثانيه
0: اي
2: ويستمر وقت يعني يزن بريك من تقولي له ما عندي ترجعينه مرة مرتين يزن بريك فترة فت أيام كذا
0: يزعل يزعل يتأمص على قولتهم
2: يزعل نفس الحالة
0: زين
2: شن أنه بس أنه نقول له ماكو بعد أوكي يعني مرة مرتين بعد يقطع كم يوم بس هذه اللي راقب شون أنا منع ما صعبة شوية ما كذا فأختار الشيء الثاني.
0: الثاني اوكي. شنو اغرب شيء طلب من عندكم يعني دقه الباب الظهريه هم ما ادري ايش الظهريه يعني موقتها ويا الغداء على طول يعني فشي غريب يعني بحس وين قلت معقول اكو يعني ناس تطلب هذا الشيء هماتين
2: راس بصل يريدون يعني هو ترى رخيص عم مو غالي كل شيء بس هم يطلبون يعني حتى شغلات بسيطه شغلات
0: مو الطبخه يعني وقفت يعني عندهم
2: يعني ما الطبخة يعني واحد هو الكيلو ما أعرف فيها
0: مو دا أقول لك الطبخة وقفت عندهم ويعني شافوها صعب يعني واصلت فكرة يعني يعني مثلا ما عندهم يعني أنا صير وياي مرات بس ما أطلع من الجار صراحة عرف يعني الطبخة كلها
2: والله ولدهم ولدهم يعني أكثر من من من يمني يعني أنا وإخواني عددهم أكثر من يمني ويعني ما أعرف عائلة كبيرة وكذا يعني بس يطلبون في شغلات كلش بسيطة يعني يمكن مرة طلبوا من يمني هم يبارد
0: زين
2: الحين نقول لهم انه شنو في لازم عطلانه
0: زين طيب
2: يعني شويه ورا ورا 2003 ما من تسرى هاي يعني طالت المي وكذا
0: صحيح
2: انه يصير واحد قالت ثلج او في العكس تبرد له مثلا
0: صح
2: فرادوا ما يبارد
0: اي هاي جت فتره مال لانه الكهرباء كانت كلش ازمه فكان اجت فتره ناس تطلب من الناس مي بارد او ثلج يعني اكو ناس تجمد شايف مثلا دائما يعني مالتهم مجمده مشتغله وكذا. طيب انا كلش اشكرك نورتني وسام تحياتي لك.
2: باي باي, باي.

يلا عدنا اتصال. الو قطع الاتصال. طيب خلونا نعيد مره ثانيه سؤالي لكم للي جديد انضموا يانا على السماع. السؤال يقول يا عالم يا ناس، السؤال يقول انه انت شو تفضل اليوم، الصديق شنو، الجار اللي دائما مثلا ما يكون هو مراقب لك ولتفاصيل حياتك ويومك ومن يطبق لكم من يطلع لكم، وايضا الجار اللي دائما ما يعني يحب يستعير من عندكم اشياء، يعني يطلب 24 ساعة اي شيء ممكن يخطر بباله، صفن صفن ماما روح دق الباب على فلانة وجيب لنا من عندهم كذا. اوكي فيا اللي تحسوه هو اخف على المعدة يعني.

0: يلا عنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ست عبير الجميلة.
0: عيوني. هلا والله.
1: شعيني هذا عاقب بي المخرج عمار كامل. ليش؟ والله العظيم.
0: وصوتي يعني أنا طبعا نبهت لأن أنا قلت له بس أمير فهو كلش يعني.
1: خلاني أشحن إنه شنو مفرزة مال المرور. قلت هسه عمار كامل لو المرور دخل لسده وفلت. زين. أي والله.
0: شنو أخبارك؟
1: أسأل عليكم والله اليوم يوم أول واحد خابرت بس هو أذاني.
0: يلا ما يخاف.
1: تعب نفسيتي. والله كانت عندي طاقة إيجابية كسر نفسيتي.
0: ما يخاف. فأنتوا خلي تصير إرادتكم أقوى من عنده فلا تقطعون يعني دائما هيك لح عليه.
1: لا. هو دواء هذا محمد أبو كندا.
0: محمد كندا. هو رايح على هاي هذا 2004 2005 لأن الأغاني ماكو هيك يعني هاي.
1: يسوي يقعد بالمتنبي ويصور ذول المغتربين غير قابلية. شي حس بس اريد افتهم شي استفاد بالقرآن يعني عجيب هذا غريب امره.
0: زين هسه عوفنا من عنده عافية اخذ من وقتنا هواية. عوفة عوفة.
1: اي والله الله
0: امير شو تفضل يا جار من عندهم دقيت باب الجار.
1: قبل يعني احنا من كنا جهار بجيل الطيبين كانت هاي الظاهره مال يطلبون يعني جوارينا اللي بصفنا كنا اكثر من اهل يعني مشاله وحرامات. يعني مثلا يدقون الباب اريد قرص يعني خبز يدقون الباب يدون ملح. قبل بتحكيلك من كنا يعني صغار فد عمرنا 10 سنين 8 سنين
0: بس هسه هماتين موجودين يعني.
1: لا لا نقرض
0: والله موجودين هسه من يعني على التكنولوجيا يجي مثلا خلصان اشتراك مالتهم يقول لك عافيه انطيني باسورد تقام كلهم يم الباب واقفين مالتهم.
1: بس الانترنت صحيح بس احنا ما انا ما اقبل يعني ذاك يوم شفت بالبيت ندقت الباب ندقت انا فوق بغرفتي ما عندي كاميرا جوا بيت علي فنزلت لقيت واحد يعني فلش الباب شايل له صوره وطلع يعني دي جدي فان صراحه يعني فورت لين كنت نايم دقة مال باب مالته شلون الأمن الوطني يدورون سلاح بس هاي
0: وانت منا شوية يعني وضعك خطر يعني خايف انت هاي شوية
1: أمور بالقرآن جمرت يعني طيت كل امتين يمكن الله هسه يحرقني بالنار.
0: زين
1: قلت له بعد دير بالك تدق الباب هاي.
0: زين
1: فهو باوع علي وراح بس يعني استفزاز يعني واقفة تغير الوقت مالتنا استعبير يعني يعني ست عندك وقت الراحة ما ممكن انه يجي واحد يخربه بسبب فشي تافه يعتبر.
0: زين
1: ما لحق.
0: اوكي هسه خلي قل لنا شنو يعني الافضل لك تهضمه
1: اللي تهضمه اللي يطلب ارحم من هذا اليراق شوي يزعجك.
0: شلون يا هو بس اوقف طيب اجا خلنا نتشارك
1: اللي يطلب احسن من اللي يراقب لأن اللي يراقب راح يكون شوية مزعج أكثر من اللازم يتدخل أو يعني إذا واحد مثل عمار كامل بالبيت المطيرة والقفوة ما ينشروه على الفيسبوك مثلاً.
0: أنا مزين جواري هنا عمار كامل عزة وسخام
1: كان صار. أي والله خلقوه مثال الأعلى
0: عزة وسخام
1: السلام. تحياتنا لكم كادر رشيد الجميلين.
0: شكراً لك أموري نورتني تحياتي لك. هلا والله نورت بعد أغاني بس بعد أغاني بلساني ودا أحكي لي وكذا أوكي يعني محسوبة على كل كلمة دا أقولها. أما الفواصل الغنائية تسمعوها فهذه هي اختيار المخرج وذوق المخرج فبالتالي يعني رسالة للمحتوى الهابط. يلا ألو يعني مديش دعوة. ألو
2: ألو مساء الورد.
0: أهلا مصطفى شو أخبارك؟
2: اليوم عيدنا عيد ميلاد.
0: لا كافي معود كافي صار 12 يوم هذا 13 يوم على عيد ميلاده صدق كذيب.
2: لا هي بخذ بس هاي تطلع وهي تكمل السبحة.
0: شنو أخبارك؟
2: شلونكم أخباركم؟
0: الله يسلمك الحمد لله تمام. تحياتي
2: للجمهور وتحياتي للعمار وكل المستمعين.
0: أشكرك نورتنا. يلا قل لي احكي لي

0: شنو الأفضل إلك؟
1: عيد ميلاد ميلاد نغمص الواد ميلاد
0: يلا احكيني قل لنا يا الأفضل
1: والله أنا اللي أفضل اللي يطلب أكيد
0: ليش؟
1: من هذا اللي يراقب يدمر حياتي حتى من نفسيتي
0: زين
1: شنو محقق كونان هو ما محقق كونان خاطر محمد
0: اوكي
1: اي بس اللي يطلب يجوز مثلا يطلب مره مرتين ثلاثه بعد يعني كوف مو بس مو مثل هذا اللي يراقب هذا 24 ساعه حاط سكوب 8 وضارب البيت زوم يا اللي يطلب يا اللي يطلع يجي يطلع هذا كارثه هذا
0: فعندك اللي يطلب اهون يعني
1: بهواية أهون ست عبير يعني أنت يا هل عندك أهون بالمناسبة خلني أسأل السؤال
0: يعني بالنسبة لي يعني شفت يعني مو هسه طبعا دعش لك بفترة فترة اللي هي مثلا شنو أسميها ابتدائية متوسطة كذا هذول شفتهم يعني شفت الناس المراقبين شفت الناس اللي يطلبون الحمد لله يعني خلي أقول يمكن صار من تزوجت خلي نقول 6 سنوات 7 سنوات ما صادفت تجي جوارين يعني بصراحة الحمد لله يعني بيا منطقه اقعد بيها بالدوره مثلا قاعد بابو طياره حسب حي دجله ما صادفني هذا الموضوع الحمد لله يعني ناس بعيده عن الناس
1: هسه احنا يعني
0: بس اذا هي انا
1: يعني تطيم تمشي الامور
0: بس هي مشكله اكو ناس يعني طلباتها غير واقعيه ومستفزه
1: لازم اكو وحده واحد هاي الوحده تضرب زوم واحد حاط كرسي بالباب ويرش بالصندة هذا هم خوفت منه
0: طيب يلا أنا كلش أشكرك مصطفى نورتني شكرا لك قلبي هلا والله باي باي يلا ألو عبر أطلع النوني ألو نغانيك
2: يا الله
0: أهلا أهلا
2: يا الله يا الله شلونكم حين
0: شلونك أنت
2: شلون الصحة
0: شنو أخبارك
2: والله بخير الحمد لله كل عام وعيد ميلاد وعيد ميلاد عمار بألف خير
0: لا إله إلا الله
2: عمار شرفك واحد بتابع على هالصمت هذا

0: الحمد لله.
1: ماكو واحد سبعة ما تبي ثورة.
0: احنا نقول اقول لك احنا نقول الحمد لله والله كريم.
1: لا الدفع الله ما كان اعظم.
0: عافية هو ده. يلا قل لي شنو اللي تفضله اكثر اللي خفيف على المعدة اكثر؟
1: والله ست قول فينا وتم كانوا وعدنا.
0: زين.
1: لا قبل البداية قبل عمار رجعتنا بالاغاني هاي اهو نص كنا بالاول متوسط. كيلو خمسة. وها مال شبيك شارب شي 2006 بسوريا.
0: زين.
1: والله رجعتنا الايام.
0: هو ايه هذني هيك هذني الاغاني 2004 5 هيك.
1: اي اهو نص اتذكرها 2005.
0: هاي البارحة هو اهو نص.
1: البارحة هو مكتشف.
0: اي البارحة مكتشف.
1: اما هذول الجيران كانوا منا هذول يعني 24 ساعة بس يطلبون.
0: زين.
1: لا منهم من الحايط مثلا الصيح خاله.
0: اي.
1: انا مرتي مثلا كانت شلون بينه وبين الجيران.
0: ايه.
1: واللي تصرفها منها مطبخ وحديقه ايش طويله وصيح خاله.
0: ايه. اي جروه ما ادري ايش عافية.
1: اي جروه.
0: ايه.
1: لا بس تريدين فلان نقول ايش بس كذا شويه معجون.
0: زين.
1: كل قضيه المعجون بلف الله يخليك. كبرى هاي المعجون بلف.
0: اوكي.
1: خاله راسي انبصل.
0: زين.
1: قلت لها امي قلت لها حجيب هذا بلوك. واحد الحياة بقى

0: يلا عندنا اتصال. طبعا هي هاي من طلعت ما احكي لك ما احكي لك شنو صارت مروه يعني هي بهاي خصوصا بهاي الاغنيه خصوصا يعني بوقتها. يلا الو.
1: الو
0: يمه هسه وين كنا ما صرنا اي شلونك محمد؟
1: صباح الخير
0: شو اخبارك؟ وين كنا؟ وين مروه؟ ما
1: نعيم
0: طلع لي
1: تطخ بالقاع.
0: الو
1: اول شيء كل عام وانت بخير عمار كامل.
0: لا هو مسوي لك شيء بالقران.
1: سنه سعيده. شنو هالاغاني الجميله؟ شنو هالذوق؟
0: يعني دا احس الخوف يعني مو طبيعي يعني ما دا افتهم بس لازم اعرف.
1: اغاني جميله
0: اي
1: تنزل
0: نعم.
1: على القلب مثل العسل.
0: نعم نعم
1: اي والله الحنين للماضي.
0: نعم نعم يلا قولي.
1: والله الاثنين هم مجربهم
0: صدق ابد مستحيل
1: ابد والله
0: يعني
1: بس هيجي الصفاني قلت اللي راقبه يكون افضل من اللي يطلب.
0: صدق مو هذا ليزر ترى مو هذا وراها راتشيتات هوايه وراها يعني.
1: لا ما امن بالحسد انا ما له علاقه
0: ها.
1: بس هذا يفيدك كاميرا مراقبه.
0: انت حتى اقول لك محمد انت حتى جيد يحسدك على شنو بالضبط يعني يحير وين يحسد يعني يشتت تشتت مالت الاشعه مال حسن لانه ما يعرف على شنو بالضبط
1: يشتغل عكس ترجع عليه
0: مش دا عافيه مو دا اقول لك يعني يشتت يشتت يباوع شباب على الحياه البرجوازيه اللي عايشها على الدولارات اللي قاعد تجيك وانت نايم على سياره الشحن على ما دا افتهم على باب الشحن على
1: تبعتي مراقبتني
0: يعني لا دا اقول لك يعني قصدي احزدك لا على شنو لا ما احزدك احزدك اني صفر
1: خلينا نشوف اذا اليوم عدى على خير
0: فيشتت فعلى قولتك يعني اللي يراقبك احسن اي والله صدق
1: لا هو اللي شو يراقب لو يحسدك الفرق بين اللي
0: يعني يراقبك هو كده الحين يحسدك يراقبك ها ايش جبتوا اليوم ايش اشتريتوا هو اللي يراقب شو يسوي من الدخل عندكم يعني عنده استعداد انا اتذكر والله جوارينا كان عندهم استعداد بانه هو مثلا كرتونه شايفها مثلا اذا تشتري ثلاجه جديده مجمده جديده فشي كبير فالكرتونه مالته كبيره بالتالي من تطلعها تخليها من الباب بين ما يجي التراش يعني صاحب هذه المهملات سياره المهملات موجوده برا بالباب فهو يظل يشوف شنو هاي بالضبط اليوم اشتري ثلاجه جماعه مثل ايش بينه وبين نفسه يعني
1: اني نيتي اخذتها مني يعني سليمه بدون مشاكل
0: ايه
1: يراقبني اني احافظ على الموضوع اذا يصير شغله مثلا مو زينه حد حرامي طفر ما ادري هو حيراقب حيبلغ فاعتبرته كاميرا مراقبه ذكيه.
0: لا يعني يراقبك قلت لك يراقبك شنو من الطبع
1: اذا حسد لا اعوذ بالله
0: طبعا على فكره هو فعلا ممكن يكون في بعض الاحيان اسم الله بعيد الشر عن كل اللي يسمعونه مفيد اذا حصل سوء او كذا او هاي فبدل ما تروح تجيب كاميرات وموافقه اقول لك موافقه قاضي وما ادري شنو هاي على مود يفتح الكاميرات فهو اكو اصلا كاميرا موجوده حيه تحكي وتسولف وكل شيء
1: مصدق فاذا لا اذا يحسد ويأذيني لا خيتي خلي يطلب
0: إيه؟
1: حتى البركه فوقها حبه مسك والله محمد وعلي وياك
0: زين انا كلش اشكرك.
1: شكرا عمار. انا اشكر عمار كامل
0: إيه؟
1: شكرك اللي توجهيه لي وجهي لعمار
0: على اي اساس
1: ملح الرشيد
0: على اي اساس على اي اساس
1: السلام عمار ما نسمع صوتك
0: زين صدق ليش ان شاء الله هو يعني الراتب يمه ان شاء الله هو شو اسمه
1: لا مو قصة
0: هو الاثير هو الاثير يعني هو الموجات الصوتيه وما ادري يعني

0: شنو هو؟
1: هو لا هو الوسيلة اللي بينك وبين الأثير.
0: زين.
1: لولا عمار لما قام الاتصال كله.
0: باي باي باي باي.
1: مع السلامة. شكرا باي. عمار.
0: الله يستر عليك. باي باي.
2: هاي سويت حمودي. تعال حبيبي قاسم لعبة الحمودي. شلون؟

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتنا لك. اكيد نورتنا. هلا والله.
1: هلا خليك. والله بالنسبه للصراحه الحيوانات المزعجه هوايه، مو بس يعني للجيران. انا اكثر شيء مزعوج من ابنائهم المفلتين اللي يقول الساعه 12
0: بالليل. لا هذول كارثه. هذول حديث
1: اخر. بس هاي شغله الطلب بصراحه. لا انا يعني الفتره الاخيره يمكن بس مره قبل واحد طلب مني عربانه. يعني عربانه كسرت. انا قال يا رجال
0: عربانه؟ اوكي.
1: اي عربان هاي مال يعني تسعون بها ايش مواد انشائيه ما هي شيء
0: زين.
1: اخذها رجل اشتغل بها رجع لي هاي شويه تعبانه هي مهجد. بس قبل اذكر ممكن يعني اطفال يعني كان اكو ناس يطلبون هاي يقول يسمون جيل طيبين. اي طيبين ياخذون الحاجه يتشربون بها لا والحلوه ينطون لغير ناس. فذكر الوالد الله يرحمه كان يروح عليهم يا ابي معودين خدته من عند الجاون او الهاون كان قبل موجود رجعوا لنا اياها. اي والله اسفين يعطونا هالبيت ابو فلان
0: وبشتري. اي عافيه يبقون صدوق على قولتك يبقون هم يعني يروح للاخرين هم يعني مو بس هو ياخذ.
1: ولا انبقى ببالي اتذكر مره عاركتنا مره قاعد تصيح علينا ليش ما تعطوني ليش تعطوني البيت فلان تعطوني الجاون مع الهاون.
0: الاسهل لك ايش قد يعني سوري منو يعني هسه ممكن تتعامل وياه؟
1: اي يعني هاي طبعا يكون مؤسسك موجود يسمعك مثلا خابر بالتليفون معلومه من عندك خذها راح خابر بيت فلان بالتليفون هذا فلان هالشكل للاسف هاي موجوده ولا هو سيئه بس ما تاثر على الكيد يعني يلزم غيبتي هو ربه ينجان.
0: اوكي. انا كلش اشكرك ابو وفاء نورتني. اتمنى لك يوم حلو.
1: الله يخليك.
0: شكرا عيوني. باي باي.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وعدنا اتصال. الو الو هم الو قطع. طيب خلونا نعيد الارقام لكم 07802111

إذا المستمعين طبعاً وصلنا لختام حلقة بصراحة ومثيات ما يرادون، بس لابد وضروري ومن مميزات الشارع السكني أنه يكون أكو جوارين عندهم هذه الصفات اللي هي صفة المراقبة، من طمن وطلع شاشتريت وجبتوا، هذول جابوا تخوم جديد، دول جابوا ثلاجة جديدة، ذولا شدوا كاميرا هاي بالجديد، طبعاً التكنولوجيا نحكي وهاي الأشياء، والجار الثاني الآخر طبعاً على فكرة تقوهم أصدقاء كلش ذولا اللي راقب واللي يطلب دائما تلقاهم فتصة يعني كلش أصدقاء يتسامرون ويقعدون سوية وكذا، يعني صفات شوية يعني متقاربة بيناتهم. ف وقت اللي كان الجار جار مو هسة، يمكن يعني راح أحكي بموضوع بعيد عن المزح وبعيد عن هذا كله، شفتوا الحادثة الأخيرة مال كركوك اللي صارت كارثة كارثة، هذه يعني حقيقة كارثة. إيش قد شفنا كوارث بالعراق، وإيش قد يعني إيش قد سمعنا أخبار ممكن تهدم مجتمع، بس مثل هالخبر هذا وتفاصيله كارثة كان. فجبناها على الجوارين جيران هسة مو مثل قبل، قبل والله أتذكر يعني أتذكر هيجي كنت صغيرة بعدني، يعني أحكي لكم عمر الخمس سنوات أربع سنوات بمنطقة الحرية خصوصا، شوفوا منطقة الحرية شعبية، لكن ذاك الوقت كانت يعني ناس تخاف على ناس، ناس من تسمع كلمة أخ بيت ثاني تروح وتركض وتشوف شنو اللي صار وشنو اللي جرى وتساعد، يعني صدق كانوا جوارين من كنا يعني إحنا كأطفال نطلع نلعب، ما عندنا يعني ماكو خبث، فاهمين شنو قصدي؟ اتذكر عمتي كانت تسولف قبل ما اني اولد، هماتي يعني كانت اكو مثلا عندهم يعني عادات معينه، هاي الفصل الصيف والشتاء فيطلعون برا، تخيلوا كل النسوان يعني مغربيه هيك بحيث رجال ما يفوت يحاول بالشارع، فيطلعون يغسلون مالتهم الزوالي يسوون حمله، فاهمني شلون قصدي؟ كلهم سويه، فدا تشوفون يعني الحياة مختلفة، فهم ماخذيها من قبل دول اللي عندهم عادة الطلب والكذا، فكلش طبيعي كلش طبيعي الابن يدق الباب على الجواري، هذا باب مزودة يعني يطب يقول هل يوم طبخة خالة ينطيني معون فاصولية، فهم شنو قصدي؟ ولا كأنهم جوارين، لا عائلة واحدة. فعموما هم اثنيناتهم ما يرادون صراحة هسة هذا وقتنا ما يرادون اثنيناتهم. ف شايفين انتم من تحشون وتحاولون يعني تطلعون يعني توصلون فت فكره معينه، ويجي واحد صوت هيك يعني صوت نشاز ويحكي لفد حكايه مويه من الموضوع، يعني هسه صار وياي هذا، والله حتى نسيت شر دحكي والله العظيم. خلونا نستمتع بهذه الاغنيه، شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، تحيه لكم جميعا، تحياتي بس ثاني، شكرا، باي باي. ايوه والله تقولي نسي عمي التشاجبتي يقول ما عنده سيارة ذاتية والله يقول ما عنده، انه مسميك صهيب. اوكي تحيات عمار، صهيب كامل لكم، باي باي. من فرقة احبابي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم، ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق. ورئيس الوزراء علي الزيدي: يقوم بعمل ممتاز. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهات تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفة بعقد تأهيل مشفى القوى الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. ترامب يهدد على عدم التوصل للاتفاق. طقس العراق: 3 محافظات تسجل 50 مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن على

0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: لحظة ممكن
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. متمشو ياني
8: لا تونس فيك وانت معي
9: الرشيد اف ام 91.5.
10: كنا نتلاقى من عشي ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبا تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي وإجا الصيف وانت نسيت

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

أتلي ثابي توقيتي بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض للولايات المتحدة مشارك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تناول مجمل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وأكد خلال الاتصال اهتمام العراق بتوطيد علاقاته مع الدول الأوروبية ومؤسساتها وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتموي والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التوترات. قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل، وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع وسيبقى في منصبه لفترة طويلة وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط. وأشار إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وأن تصاغ العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وأصرح عضو اللجنة فيدا حسين مالكي: مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض للولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. أنت مشو يعني.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا على 91.5 ترددنا في العراق وجمال تحايا لكل الأشخاص راح يكون يانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا في حلقتنا لهذا اليوم. بما انه البارحه انتم كان عندكم واهس خطيه سوداء عليه وتمنيتوا الى ان يكون مثلا البنزين ببلاش وما ادري شنو شغله ببلاش، تذاكر ببلاش، كل شيء انه فت شغله انك قلت لك اني انه تتمناها تكون ببلاش. اليوم حنسوي شغله بفلوس، هي ببلاش بس احنا نسويها بفلوس. يعني طبعا هي اغلبها راح تكون اعتقد اني احنا عندنا بس الهواء ببلاش باقي كله بفلوس. وهي تصرفات او صفات عند الشخص ان تكون ببلاش بفلوس. بعد قلنا ببلاش اليوم بفلوس، يعني يصير انه كل واحد يسوي شغله تكون اتمنى تكون يعني هي ببلاش تصير بفلوس. طبعا كميه الاشياء اللي احنا نتمناها ان تكون بفلوس هي بصراحه لا تعد ولا تحصى. فلذلك اليوم راح اعطيكم هاي المساحه، شغلة هي ببلاش أو بسعر زهيد خلينا نسميه تتمنى تكون بفلوس بس بأرقام يعني تخوف، ما هو بفلوس أصلا. المنصب بفلوس، وين أكو منصب ببلاش؟ أي مو يشترون وزارات ووزراء ودفعون 10 مليون 20 مليون، أنت أصلا يعني مكانك ما حد يشتري، أنت إذا تطلع مناسبة هذا يعني يبقى شاغر. بس أقول لك سالفة، المهم فإذا بالتالي شغلة أنت أو أنت تعتقدون إلى أنه هي مبلغها زهيد جدا ولازم تصير بفلوس بمبلغ، أو شغلة هي مجانا وتتمنى تصير بفلوس. أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 وعلى 0780211617، وأيضا أي والله وأيضا على الواتساب على 0720111415. هي مناسبة مو هي هاي النتائج مالتها أتمنى تصير بفلوس، يعني هي بلاش أنت تأدي جزء عمل معين. يعني مثلا تشتري حسنات. المهم فهذه أرقام للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وانتظر من عندكم آراءكم حول موضوعنا اليوم، شيء ببلاش أو بسعر رمزي وتتمنى أن يكون بفلوس.
1: ماخذ قلبه وعمره وعقله وماخذني كلي
0: ماخذني كلي

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليكم وعلى جميع مستمعين اذاعه الرشيد.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: المهندس ادم.
0: اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: تفضل قل لي شنو.
1: طبعا دائما اقول لك انت مواضيعك هذه يعني بالصبي.
0: الله يخليك.
1: تفاجئنا امانه.
0: الله يسلمك.
1: قبل شهرين كانت موضوع الطماطه اللي صار فيها غلاء على غفله.
0: ايه.
1: من صار سعرها 2500 6000.
0: ايه.
1: صح؟
0: ايه.
1: انا والحجيه نشوف نروح للاسواق نشوف الطماطم كلش مهيوب بين الخضروات.
0: ايه.
1: وتحترمها.
0: ايه.
1: يعني وحتى من تلزمها تخاف لتوقع من ايدك.
0: ايه ايه.
1: وصلت الى درجه بانه النص كيلو صار له طعم.
0: صح.
1: رجع البيت تشوف الطماطم له طعم.
0: ايه.
1: ليش؟ لانه قيمتها صارت بفلوسها.
0: حلو.
1: مو كانت سعرها مثلا ربع دينار.
0: ايه.
1: هي نفسها طماطم.
0: ايه.
1: ونفس الآية. بس انت ليش هذا الاحساس اللي صار عند المواطن بانه هذا ليش صار الى رغبه الى قيمته بالسوق؟
0: ايه.
1: بالفطره البشريه استاذ الفاضل.
0: نعم.
1: بانه كل شيء قيمته عاليه راح تكون غاليه بقيمتها وبسعرها.
0: يعني قصدك كل شيء سعره غالي راح يكون قيمته عاليه.
1: قيمته عاليه بالضبط. أني حتى ما أطيل عليكم.
0: أي.
1: وعلى المستمعين أني بوجهة نظري.
0: أي.
1: في سبيل تصير موضوع النظافة.
0: نعم.
1: المجتمعية ونظافة الشارع. لازم يكون صاحب اللي يجي يشيل الدفايات يأخذ جباية كلش عالية من المواطن.
0: طيب
1: بهالحالة أنت كمواطن راح يعني يتحذر بانه يذب النفايه بالشارع.
0: زين.
1: يتحذر بانه يكون مهمل بالشارع.
0: أي.
1: يعرف بانه هذا الموضوع راح يصير تبعاته ماليه هوايه. فاتمنى يكون موضوع النفايات.
0: أي.
1: جدا بسعر غالي و يكون جبايته كلش عالي.
0: يعني قصدك ان تكون خلينا نقول ذب النفايات بالاماكن غير مخصصه بالشارع بهاي تكون غرامته كلش عاليه.
1: كلش عاليه.
0: ايه.
1: وحتى اللي ابو السياره يجي ياخذ النفايات. اوكي. يعطون 500 دينار او 1000 دينار او ما يعطي يكون مجانا. لا تصير كل اسبوعين 15000 30000 ما يخالف. اوكي. على المواطن.
0: طيب
1: بهالحاله راح ما راح تلقى نفايات صدقني.
0: اها اوكي.
1: ما راح تلقى. طيب. نفايات.
0: نعم. طيب
1: انا حلو. حلو.
0: طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا مهندسنا الجميل. شكرا. تحياتي لك يا ابو مسعود.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح
0: النور.
1: بارك
0: يا هلا.
1: صحتك الحمد لله على السلامة.
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك. شلون امورك انت؟
1: سلطان شايف
0: هذا يعني
1: واش
0: لا هذا شايف هاي نبات صوته مال الصوتيه
1: بعد
0: ما تحكي الماسحه زين والله
1: اي والله دام شفت ايش على كيف ما بنسايد
0: ريفه اي صاير مش ولد اي ايش عجب هيك
1: وقعد دم الاشاره
0: ايه.
1: والله هذا يعني حتى يعني يصير فيضانات يعني
0: فيضانات
1: هي فيضانات شو
0: يصير فيضانات ايه طيب سولف لي شنو الشيء اللي ممكن او تتمنى ان يكون بفلوس او بمبلغ كبير؟
1: كذب
0: كذب
1: ايه
0: ايه
1: كل مشتقاته الهمبله
0: ايه
1: شايف هذا اللي همبل ايه او يفاهم
0: ايه
1: بالكلام
0: ايه
1: هذا همين همين يسر تحت بند الكذب بعد ما حد بعد ولا واحد
0: ايه اذا اذا اذا هو اقول لك هذا كذب ما عليه ضريبه لو يصير عليه ضريبه ويصير عليها سؤال في طبعا
1: ايه عليه في الموضوع
0: ما عليه ضريبة.
1: بالعالم
0: أنت
1: يعني بعد العالم ما تكذب. شلون أقول مخالفة بس شايف شلون
0: الأمور
1: خسرت كم على الضريبة بدون.
0: مبالغ على الناس. أو
1: عليه أسعار. العالم
0: صح؟
1: كاميرات.
0: كده بعمل نفس الشيء. هم نفس الشيء.
1: يعني بعد العالم يمكن يعني.
0: حلو.
1: بعد البيضة شو بيصير
0: تخفيضات
1: تعرف مين قال؟ إيه. تعرف دول اللي يقول لك يلا والله بتشد
0: ما أدري بس هي تشد. بعد كذبة بيضة إيه بعد ماكو لا حتى البيضة سوداء سمراء زرقاء كلها تصير عليها ضريبة.
1: هي
0: كذبة كذبة والله بعد ما بيها.
1: والله بس هو كذب يعني كذب موضوع يعني
0: في
1: موضوع
0: صوت
1: رب
0: العالم.
1: اذا
0: سويها
1: بفلوس بعد
0: يعني ما حد يشهد. صح حلو طيب تحياتي لك حبيبي ودير بالك بالسياقه الله يحميك ان شاء الله تحياتي هلا وحبيبي مع السلامه.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الغالي سلطان،
0: اهلا اخي
1: الحبيب،
0: شلون الامور؟
1: هلا
0: ورده
1: الحبيبي.
0: شنو علاوي قول؟
1: المي
0: ال
1: المي المي الماء
0: المي نسوي غالي
1: كلش.
0: ليش
1: يعني رقم مخيف؟ هدر للمي بلاش يعني.
0: ها اوكي
1: المقرنص والبابي كوت المطاعم الله يستر عليه للسم الباب مطرش شاب ورقيب اهل الرقيب تشك ما سيارات دي من راح يصير فيك نختنك اي دم
0: اي أيوه. هو دائما يقال ان المعركه القادمه في على هذا الكوكب هي معركه مياه
1: في دول قلبك. يعني يا نفط يا بنزين
0: اي ماكو
1: يعني. عن دوله
0: ايجيه
1: لو مي ما عنده مثلنا لو فرات بهي البحر عندها فلتره وترجع هذا المكان اذا اكو حرب يحصل عندهم ازمه
0: صح.
1: واحنا عندنا
0: نهرين ايش بقينا بالنهرين وما هسه ذاك يوم يعني جات المعنيه تقول لي لانه هو غير صالح للاستعمال مو حتى للشرب ولا هاي
1: بالسياره
0: والله صدق
1: ادز لك تصوير
0: اي
1: اتفرج وشو زي احد ارقى الاماكن اللي يدوروا
0: ها
1: تقادة المكان
0: حلو دز لي ابا الله
1: حجزه وتفرج
0: حلو
1: ثاني موضوع
0: شنو
1: اللي دا اقول لك الموضوع انه شو زايد هو سعره
0: اي المي والله هي لان هي اصلا الفاتوره دي تجي مال مي يعني في حال طبعا اكو مناطق ما قاعد تدفع اصلا بس اكو مناطق اللي تدفع تجي ماكو يعني كل شهرين 3 10,000 12,000 فالعالم ما تحس بالقيمه مالتها يقول لك خلاص ايش نقابل صندوق مفتوحه
1: ابو سلاطين سامع رحنا كل الناس يعني على وسط فتره
0: اي
1: ممكن العالم ناس صندوق يعني مكان كان فتره المي عضخ ينزل لك مي هكذا حتى بس الوجه بس لقيت اوكي بس الاحساس طبعا
0: اي
1: الاماكن كلها ثواني ينزل لك مي
0: صحيح
1: تصير ترجع وهكذا والاماكن التكريم اللي هي من البردين خانه
0: اي
1: حط فلوس وينفتح هذا كذا خذ تخفي التيار
0: اي هي هاي ها بالضبط هي هاي ماكو شيء مهدور وهذا اعتقد واحد من الاشياء المشاريع اللي لازم تصير يعني اصلا عندنا بالعراق
1: والله
0: على مثل هيك تفاصيل ان شاء الله يا رب. علاوي الجميل الحب شكرا جزيلا لاتصالك. باي باي هلا مع السلامه. يا ريتك
2: يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهم.
0: لا هو هاي انا اهدي لك اياها. يا ريتك فهمني زي ما بفهم.
2: وتقرا اللي جواها
0: اتمنى تفهمني.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: الله يا عمار يا كبير على هالاغاني الجميله.
0: ها شنو بعدها بعدها حبيبي؟ شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. شفت المطار البارحه؟
0: اي
1: هو وصل العلاوي.
0: ها
1: لا شلون
0: زين؟
1: شنو مصالح متبادله
0: بيناتكم؟ شنو الاخبار؟
1: والله تمام الحمد لله. وهذا طلع صاحبنا منزل ذكريات بكوبا، وصيته يقول لي ذكريات. قلت له يا عيني
0: شنو ذكريات؟ قل قل قل غير قصيناها عليك.
1: بس يمي والله وعد شرف امام المستمعين.
0: ايه؟
1: البيت كوبانا هافانا سيجار.
0: ايه؟
1: اصلي. ايه؟ لافينا على الطبلة.
0: ايه؟
1: يوصل لك.
0: اي ما انا قلت لك كيفك بعد.
1: والله وراس عمار الغالي اللي ابد ما احلف فيه
0: الله قلبه. يعني انت وعدتني وعد بصراحه اليوم.
1: شوف ايه هو استاذ سلطان. ايه انا مستغرب انت وبعض المستمعين مستغربين على الفره اللي صارت بيني وبين عمار.
0: ايه الانتقاله هاي شنو سببها؟
1: الانتقال اخي اكو دول عظمى وعندها تاريخ بقد عمره وعمر عمار 10 ملايين السنين.
0: زين
1: الليل كله بتيش طاب.
0: أيه.
1: الصبح قاعدين بباكستان يضربون شاي وقهوه حباب الهباب. يعني شنو فرق عن ذول
0: الدول؟ وش فكره
1: اللي دا يصير؟ هي مجرد هي الحياه لعبه، وانا حاب اجرب هاي اللعبه مال الكبار بلكي الله.
0: ها هيك يعني أيه. انت دا تبدل شاخ خلينا نسميه
1: رحم الله وادع. أيه. هم يبدلون شاغاتي يسدون مضيق جيبوا روراريوم ودوا روراريوم. أيه. شنو اي رورانيوم.
0: فانت رورانيوم. قاعد تاخذ على اساس
1: يعني انه اطبق الكبير.
0: خليني اطبق قاعدة الكبار
1: اي على مستواي. أيه. البسيط. ما اقول صغير لانه مو احنا كبرنا.
0: أيه.
1: لا اكثر ولا اقل. دا اشوف لاني انا بصراحه.
0: أيه.
1: بعد اللي مريت به اعتبرت الحياه هي لعبه.
0: أيه.
1: وبيها جيم اوفر وترجع تكمل تلعب، ما تموت بس تلعب. لا اكثر ولا أكثر.
0: حلو اوكي طيب. أيه. هسه انت برايك هاي القاعده يعني لليوم الثاني وانت تمارسها شنو نتائجها؟
1: نتائجها انه شوف دا يبدع بالاغاني، دا يعطي ذوق جميل. نفسيا انا
0: هسه يهدي لك اغنيه اصلا.
1: نفسيا هو مرتاح.
0: هو
1: نفسيا هو مرتاح. بس ما يعرف منين راح تجي الضربه. هو هنا المشكله.
0: آه.
1: هو عايش بقلق.
0: لا لا بس هو دا يقول لي هسه يقول لي اهدي له اغنيه.
1: اي باو حصل من الباح. أيه. اليوم يهدي بينما تتوسل بيه.
0: أيه.
1: لانه انا اكتشفت شغله بعمار، تقول له روح يمين يروح يسار.
0: اي هو
1: تقول له روح يسار يروح.
0: هو لا يرضخ للضغوطات ولا ولا للاوامر. هو يسوي أيه براسي.
1: انا حس ايوه هاي فخلي. أيه. انا سدا اسوي براسي بس بشكل عكسي.
0: زي.
1: حبيبي عمار
0: طيب شنو نسوي بفلوس؟
1: الوقت استاذ سلطان.
0: الله
1: يعني الوقت اذا يصير بفلوس صدقني كنا راح نبدع. والدليل انا التجربه. هسه انا يدفعوا لي على فلوس ابدع على الوقت على الساعه.
0: طيب
1: سكتت انصدمت مو شفت. أيه. هاي الفوائد العكسيه يا عمار. انت شلون بدع انا
0: زين
1: انا قلت لك
0: يعني انت خلينا شويه نحللها. هسه موضوع الوقت اللي هو وقت الحياه لو وقت العمل؟
1: وقت الحياة بصورة عامة، لأن الحياة عبارة عن عمل. تعمل بالخارج الدار، تعمل داخل الدار، تعمل بين وبين. هيك.
0: فإذا بالتالي.
1: فأنت إذا كل وقتك بفلوس.
0: أي.
1: سواء تنطي أو تأخذ.
0: أي.
1: بالحالتين أنت مستفاد. إذا انطيت راح تأخذ شغلات ملموسة تفيدك بالحياة.
0: أي.
1: وإذا أخذت راح تستفاد بالفلوس، راح تشتري وقت لآخر وهكذا.
0: حلو. وش فكرة والله.
1: حبيبي.
0: أي.
1: تحياتي.
0: شكرا.
1: والله يحفظ لنا أمير. أيه؟ أمير أمير. أيه؟ صديقي حبيته. أمير
0: أمير أمير توشة.
1: تحيات أمير توشة. أيه. أمير إنسان عظيم.
0: أيه.
1: إنسان خلوق.
0: أيه.
1: إنسان داير باله على أصدقائه.
0: أي
1: حبيت وراني صار صديق جديد.
0: حبيت هاي السالفة. أوكي
1: طب جوع. مع
0: السلامة. هلا باي. هلا علي محمد كندي. إيه لا لا عاد سمعنا هاي وراها عم تهدي وحده محمد كندي. تهدي لمحمد كندي؟ يلا العوفه.
2: ما بدي لك شو
0: بدي لك شو بني؟
2: شو اللي جرى لي
0: بعدني؟ والله عم فادي. ايه العمر كيف ضياء؟
2: اول سطر بالولدني
0: شيء الاغنية اللي اخذ عليها نظرة العالم شيلين شيلين الصوت شيلين. لا عليك يا اخي والله مش علي ملع انت ردي تبدي العمر وياه شو عامل خلينا نذكرهم بالارقام ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720011415. وبالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون يصير بفلوس أو هو مبلغ بسيط وزهيد وتتمنى أن يكون لا بمبالغ عالية؟ تم اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: سألخي.
0: يا هلا. ألو. ألو. ها شنو فاكس انقلبنا؟ ألو. ماكي. هاي مناسبة يعني، طبعا تحياتنا لسيد وزير الاتصالات سيد مصطفى سند. يعني سيادة الوزير بس بالله حل لنا ست، شو اسمها هي كانت قبل الوزيرة؟ هيام. ما حلت لنا اياها، حل لنا اياها بالله انت. ليش من نعبر من الكرخ للرصافة تنقطع الشبكة؟ يعني بس بالعراق شفت هاني، ما تعبر من من من جانب الى جانب على الجسر تنقطع الشبكه. حاجه اذا نطلع احنا على تحكي باوروبا، بداخل اوروبا بداخل عواصم، ها من تطلع برا يلزمك برج برج. هسه سوي غير شغلاتنا احنا. ليش ما انت يصنع؟ هو نهر الله يخليك. هو بس اكثر واحد يعاني منها بلال من يعبر. بلال ما اعرف. كل ما يخابر على الجسر.

شوف الاغنيه خليها والله خليها تسمع لها تستمتع. الدنيا حاره درجه الحراره برا 47. الله لا اذا طلع الياهو ويش ويا الانغام بعد احلى.

0: يعني لو منا امسح هاي النسخه وانزل ذيك بالنظام. يلا ناخذ اتصال. الو
1: يا الله
0: يا يعني بشرفك الاغنيه لو انت.
1: لا والله الاغنيه
0: مو
1: اجي فكتي بقيه
0: اي
1: اجي صوره بالجروب بس شوفاني وين.
0: وين انت
1: بالجروب؟
0: والله اقف تدري النطقة صدق كذي بعد جسر انت. انت شنو اختصاص جسور بابا انت شنو؟ انت شنو وزير الاسكان ما دافتهم؟ مدير الطرق والجسور؟
1: حق انا احب المشاريع.
0: ها شنو العيني؟ اي
1: احب المشاريع.
0: صوتك عم يقطع صدق.
1: شوف هاي عباره ملك الخرطه.
0: لا اله الا الله.
1: ما ادري هاي الفلسفه شنو ما تعرف.
0: ما دافتهم اي والله العظيم. مليانين جسور عاد.
1: احب الجسور عادي.
0: طيب شنو اللي تتمناه؟ شنو هاي الموسيقى؟
1: والله بس اعطيني المي.
0: المي؟
1: انا كلش مقهر على المي على الشط.
0: والله؟
1: والله يعني دول شايف خاصه مثلا كبار السن اللي كام شصون دل عصليه ويرش بالشارع.
0: اي.
1: يضربك او اي تجيب بس
0: بصونده. على بعد تلبع بالصونده.
1: اجل دجاج.
0: اي والله
1: يعني هو ما شارع نظيف مثلا.
0: ايه.
1: اوكي نظافه من الايمان وعلى عيني وعلى راسي بس ما قال يعني الله ما يحب المترفين.
0: ها
1: الله ما يحب المترفين.
0: لا طبعا 100%
1: ان المبذرين كانوا اخوان
0: الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
1: مؤخر احنا اختصاص مدين.
0: اي محمد محمد دي رسول يسلم عليك. اي
1: على راسي والله والله جدي يسلم عليك يخصك بالسلام.
0: زين
1: يا بيف هذول اللي يرشون 24 ساعه.
0: ايه.
1: يعني النظافه حلوه بس يعني ما يستوجب.
0: ايه.
1: او فصون ده مثلا او اكو هاي نكته.
0: ايه.
1: داخل هاي منشور على الفيس.
0: ايه.
1: يقول لك شلون ايش تبدل بالماء
0: يا امام الحسين ما تعطشان. ايه. قبل انا كذا. ايه هاي شايفه هاي البنيه الصغيره.
1: صغيره.
0: ايه شايفه.
1: تدري بها فد فلسفه. تدري بها فد فلسفه عظيمه.
0: ايه طبعا.
1: يعني انت شوف هاي الطفله صغيره
0: معادي
1: يعني تحارب انه الاسراف.
0: لا وده تحكي اذا تحكي هي بطريقه كلش يعني ضايجه محروق قلبها عافيه. ايه. ايه.
1: أنا صدق يعني حسيت هاي لأن أنا والله هاي أتوقع عليها تنجح بحياتها.
0: إيه والله.
1: على شلون على فترتها أو يعني ما تحس إنه على التبذير لأن هدف هدف حياتها هو حد يعني هدف بحياتها يعني صراحة جميع المسلمين هو الإمام الحسين.
0: صحيح.
1: يقول لك هو مات عطشان وأنت جاي تبذر بالمي.
0: قدوة.
1: هذا قدوة.
0: بس غير يعني الجماعة يلتفتون الأشياء اللي.
1: احنا هناك يجينا بالين احنا شلون اذا ما نعطيهم فلوس يسدون علينا المي
0: جماعه.
1: اي الفوقاني لو ما مقابل النفط ودير حبتها شط العرب يروح للمالح.
0: ايوه
1: مستفادين منه ولا الدوله مستفاده منه ولا احد مستفاد منه. هذا اصرف عليه ضريبه تكسر الظهر.
0: اي
1: يعني والله العظيم خصه دوله جماعه التامر الصحي. ولا ذاك اليوم والله يعني مدينة الطب تدري احنا باختصاصنا كل ما عندنا.
0: ايه.
1: شفت المجاري مدينة الطب.
0: ايه. يعني تنزل بالشط
1: مو المياه يعني حشاك مو المياه الثقيله.
0: ايه.
1: لا المياه هاي الطبيه.
0: ايه.
1: التلوث الطبي.
0: ايه.
1: يعني شنو فيروسات شنو امراض تضرب بالشط.
0: اي هاي واحد حكوا عليها
1: يعني ماكو
0: يعني انه ما يصير
1: يعني
0: بس عادي لا حياة المتنادي الله يخليك هناك كشف
1: يعني الأفرض عليهم في الغرامة جميلة.
0: ايه.
1: والله العظيم تذكر مرة ما رحنا للفلوجة.
0: ايه.
1: شان الفرات أدرك من لقيتكم قصيدة على الفرات.
0: يا الله شان كان منظر جميل
1: ما رح ما لك الله يرحمه شلون تجري وما يك أدرك يا فرات.
0: ايه.
1: تذكرها خوب.
0: ايه. ايه.
1: الفرات قبل كان أدرك والله
0: حدث أزرك صحيح. ايه.
1: هاتوا شوف الفرات جودي
0: حال الضيم حاله
1: ولك حال الضيم حاله. مع العلم الفرات احلى من دجله بهواي يعني كما وكنقاوه
0: مساحه
1: هواي احلى من دجله. هسه اثنينات بالضيم.
0: اي والله
1: من ورا سوى اعمالنا
0: احنا اللي قتلنا بالطبيعه. طيب
1: نقول يعني الله كريم
0: ان شاء الله
1: الماي يعني كلش
0: حلو
1: كلش يجمعني الماي.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لك مع السلامه.

0: يا حبيبي.
1: يا الله محمد.
0: أرقام الهواتف للمشاركة، أرقام الهواتف للمشاركة 0782011411 5 وعلى 0782011617. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0970111115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. شيء هو بلاش بسعر زهيد، بسعر عالي جدا أو غالي. قلت لكم امبارح كان شغلتنا على بلاش، اليوم لا، شغله بفلوس. لحد الان مشاركات جميله ما شاء الله عليكم. انا احب المناسبه هاي المشاركات اللي بيها وعي، يعني بيها خليني اسميها يكون واحد الانسان عنده كذب، ما عنده طلع اياها، لا من الميوزك قريتها هي اي هاي بمناسبه هنسمع الاغنيه كلها. عجبك عجبك، ما يعجبك يعني مو عمار، انتو يعجبكم يعجبكم يعجبكم، استمتع اخي بالاغنية. طيب مياه يلا تفضل. اوي طيب صوت، طيب عبد اسمعاني. اي خليه يسمعون.

0: واحدة من المعاني في هذه الأغنية هي طبعاً خلال كلماتها shape of my heart طبعا اسمه sting. هو هو هو شخص يلعب ورق و يعني يلعبه مو على مود حتى يفوز أو فلوس، لا هو يلعب ورق حتى لأنه يدور على يعني أعمق معنى للحياة والطبيعة البشرية، فلذلك هو يستخدم الورق يعني والبطاقات إنه شلون كأنما استعارة عن لحظات الحظ والقدر. وطبعا يحاول إنه يبين إنه اللي يعني إنه الموضوع مو بالمظهر الخارجي أبدا، بالأشياء اللي يشيلها واحد بقلبه وبالأشياء اللي يشيلها عقله. طبعا بالنهاية هو يأكد بهاي الأغنية إنه الإنسان ما ينقاس على ما يبدو عليه بل بما هو عليه في داخله. كلش عميقة الأغنية وحلوة، وهي كانت تجسيد لفيلم إنه شخص قد ما هو كيوت وعنده نبته وهاي، لكن هو بالأصل هو قاتل مأجور، يعني فت قصة طويلة جدا حلوة. أتمنى من الجميع ما شاف الفيلم خليه يشوفه، ما أعتقد أكو واحد ما شاف لحد الفيلم. على العموم خلينا نرجع لموضوعنا، شغلة أتمنى تكون بفلوس. ناخذ اتصال عندنا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله
1: حبيب سلطان.
0: يا أهلا وسهلا بك يا هلا ومرحبا. أهلا يا علي
1: حبيبي. السؤال شيء رخيص أريد أسير
0: بثمن، شيء رخيص شيء مجاني وتريد أسوي بفلوس والسبب؟
1: لا هو مو مجاني، أكو شيء يعني أنا جبالي أنه مثلا شيء سحرة رمزي وأريد يصير غالي.
0: طيب شنو هو؟
1: أنا أشوف الإنترنت سلطان،
0: إيه؟
1: لأن للأسف صار بيد تبيد الأطفال، تلقى هاي مرات بالصدف فوت على البثوث المباشرة أطفال ومراهقين، أي فالمفروض يصير شوية سعره أغلى حتى هاي الأطفال ما يكون تحت تصرف.
0: يعني نغلي الإنترنت حتى نسيطر على المستخدمين اللي يستخدموه بطريقة سيئة، ومن ضمنهم طبعا الأطفال.
1: بالضبط.
0: يعني هي وجهة نظر بس بالتالي ما ممكن تحقيقها أصلا، يعني لأن هو بالعكس هو كل ما يوم على يوم ده يصير بشكل مجاني أكثر، وده يصير بالضبط عروض وغيرها للاستخدام. طيب حلوة يا علاوي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، شكرا. تفضل. يعني سفاجئتنا بأغنية، فاجئنا بأغنية لأخيك حلوة. يلا والله إذا طلعت مو حلوة يلا خلينا نشوف نسمعها. سامع أكو أغنية طلعها لارا فابيان يعني.

ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو والله ماشي صدق تتحبها صدق انت تحب الفيلم طلعتها على الفيلم هي ما لها خص انت تبكي ادري بك تتغب مو تبكي. طيب عندنا اتصال يلا انقطع ليش انقطع وين كانوا هم تعبانين يلا حلو هاي ايه نعم يلا خلينا نروح فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم على الطريق.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفات بعقد تأهيل مشفى القوة الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعسرية المفعول. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت موجة من الضربات ضد إيران. طقس العراق: 3 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. ب7:30 الصبح.
3: لا تروح يمين. لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم قدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني

طيب مستمعين طبعا احنا بعد ماكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو الشيء اللي هو بسعر رمزي او مجاني وتتمنى ان يكون بفلوس. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الرقم اللي أو هي طبعا هي أرقام على الواتساب 0720111115، وحتى تكون ويانا طبعا على الهواء. شوفوا أكو في التفصيلة كلش أنا يمكن أحسها إنه هي مهمة في مجتمعنا، أكو أشياء إحنا نتمنى أن تكون هي مو مجانية، يعني ما نتمنى ما أريدها بالعكس بفلوس، لأن نشعر إلى أنه هي تستحق أن تكون بمبلغ مالي وعالي، مو بس مبلغ مالي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو. بتمنى ملمحك من بالي زول.
1: الو.
0: بطلوع الروح مقبول. الو.
1: الو.
0: الو.
1: اهلا.
0: مرحبا.
1: شلونك قلب؟
0: ممكن اشارك؟
1: تفضل حبيبي، شلون اقدر اساعدك؟
0: شنو بدك تحكون؟ شنو الموضوع؟
1: والله عندنا شريف مال بالر نبيعه.
0: شنو بطنه؟
1: موجود اكو قماصل هسه باعتبار يعني موسم.
0: ها اوكي قماصل. نعم. زين. بيش رايدي؟
1: يعني انت شلون تريد تاخذ قباله؟
0: اي كامل كله كله. اي كله اخذ.
1: غير على الوزن تجي توزنه لو كله.
0: يعني لا خلاص، بس ما بيناتنا الوزن وهاي يعني هو هيجي اخذه.
1: هو ابعاده يعني حتى يعني اخليك بالصوره. متر بمتر ونص، بارتفاع نص متر.
0: مثلا
1: تمام.
0: زين اوكي.
1: يحتوي اقل شيء على فت يعني فت 50-55 قمصله.
0: زين حلو اوكي
1: تمام. أي. يعني فئه متوسطه، ما اقول لك براندات بس فئه متوسطه.
0: حلو ممتاز جيد.
1: اعطيك يا شلع 200
0: 200,000.
1: اي 200,000.
0: 50 ما يصير لاخوك.
1: والله ما اقدر، هو علي غالي. ترى لي بها 1000 فلوس مال الرصيد جاي تشبيك ما فاكر.
0: ها شايفك سالفة مثلاً، هو الرقم كلش كبير ويطلع ربحك أيه. كلش قليل ويقول لك ما بي مجال. بعد مو منطقي يعني، مثلاً شغلة تشتريها مثلاً 1,000,000 يقول ترى يعني خلي بالك أنا بالمليون عندي 25,000 يعني كلش كذب.
1: إيه كلش كذب يعني. أيه لا هو شرى يعني 1,000,000.
0: إيه إيه.
1: ولا ترى بحق.
0: ولا ترى بحق 25. ماكو رابط بالحالة كلها.
1: لا لا ابد لا لا بفش الروحه.
0: اي
1: يعني ترى المشكله هسه احنا مجتمع يعني حشا ما قلبك ترى. أيه. ما ضل زوج.
0: لا لا ماكو حد اصلا.
1: والله على شقه.
0: والله العظيم
1: يعني انت عليه من يعني عليه هسه. أيه. حتى لو ما يعرف هم يزم التليفون ساعتين.
0: أيه.
1: على هذا الجاي يطلع بالتليفون كل شيء يعرف.
0: عافيه بالضبط. يظل يدور يدور يلقاها ان شاء الله.
1: والله نص ساعه بالتيك توك تعلمك مال 50 سنه بالشارع.
0: والله صحيح بالقران.
1: والله هو من يعني من العيب انه هيك يطلع.
0: طيب
1: شوف أنا مشغلات ظليت أفكر أفكر أفكر.
0: ايه.
1: فما رحت أطلع بعيد. شنو اللي يجبرك أن تتحمل عمار؟
0: شنو اللي يجبرني أتحمل عمار؟
1: يعني المفروض أنا من عمار المفروض أدفع فلوس يعني حتى أقعد قدامك وأقدم لك برنامج.
0: مو مشكلة
1: أنا أشوفها مجانية فلازم بفلوس. هو يستلم راتبك كمخرج.
0: ايه.
1: بس ما يستلم راتبك كمخرج السلطان.
0: لا صحيحة هاي.
1: هاي شو إن كانت لك هاي.
0: ايه حلوة حبيتها.
1: لا لا فأنا أشوف يعني هيش.
0: ها.
1: من منطلق آخر أنا أشوف يعني موضوع الأصدقاء. موضوع المعرفة على الإنترنت.
0: مديح لك.
1: هيش سوالف هاي.
0: إيه.
1: هاي شيء سوالف مجانية. ليش الأصدقاء يعني علاقتهم مجانية؟
0: ليش يعني الأصدقاء علاقتهم مجانية؟ حلوة هاي. خوش فكرة. شنو ممكن يصير؟
1: يعني مثلا أقل شيء فكل أسبوع واحد يعزم الأخ.
0: ها شنو؟ ها يعزم عبالي يعني داك
1: السالفة. إيه حتى تفك.
0: إيه.
1: لو مثلا لازم هو بعدين هذا انه يريد من عندهم مره.
0: ايه.
1: بعدين يجيب العمها ينهى.
0: ايه.
1: وتضيع 15 سنه مال صداقه.
0: زين
1: يعني فاكو بها هاي لحظات.
0: يطلع وياها يروح العجز الجادري يفترون بالسياره. زين.
1: ايه. ايه. ياخذون شاي من الحراير.
0: اي مثلا هيك. ايه.
1: ايه. نعم. خاشو قم العودة
0: مثلاً. حلوة.
1: قاعدون شوي بتصير الجادرية صفحة الرايح البياع شوي قليل المرور.
0: ها من إيه حلوة. إيه حلوة.
1: قبل نسبة القادسية.
0: إيه إيه حلوة حلوة.
1: إيه هناك حتى لنارة ماكو.
0: إيه ما إيش عجب ماكو لنارة.
1: حتى واحد ينزل نغمات لله. يعني كل ما يشعل الفيشة مال اتش دي ام اي.
0: وينزل نغمات. اي
1: اي قل اعطيني بلف. عم اعطيني نغمات بلف.
0: اي نغمات بلف حلو. طيب
1: بالعافية.
0: فاذا بالتالي ممكن شنو اللي يخلي مثلا علاقات
1: الصداقة والمعرفة على الانترنت
0: ليش مجانا؟ اي
1: ليش مجانا والمعرفة على الانترنت يعني حتى مثلا
0: ايه.
1: اشتراك ب 30,000.
0: اي
1: فطور تقدر تاخذ كل المهارات عبر الانترنت. انا اتوقع انه هيك شيء يعني حتى وان ياخذون فد شيء رمزي.
0: اي
1: حتى انه يقدم لك هيك محتوى ليش يكون مجانا.
0: حلوه.
1: وانا اشوف انه هيك
0: شغله. ايش قد ممكن انت ببالك ممكن تكون تسعيره الصديق؟
1: تسعيره الصديق مو قلت لك لازم عزيمه كل اسبوع.
0: عزيمه كل اسبوع.
1: كل اسبوع على واحد.
0: مو احنا نحكي عن فد شيء بفلوس.
1: اي انا عزيمه العقابه ان شاء الله من 3
0: يعني عشان. مثلا يعني مثلا هسه انت تريد تصير صديقي لازم مثلا تعطيني 1,000,000 مثلا غير او 500,000.
1: شو راح تعيني يمك؟
0: لا
1: اعطيك 1,000,000 ما شنو؟
0: لا
1: مو لازم يصير ترى شوف الموضوع لازم يصير بتبادل.
0: اي
1: يعني من اصير انا صديقك انت هم تصير صديقي.
0: اي مو من يبادر
1: تقدم لي ارجع تقدم لي ارجع اقدم لك اياه.
0: نفس الشيء صارت ببلاش رجعنا نفس القصه.
1: ما يخاف بس اكو تقديم. يعني هسه انت مثلا من عزمت مليون.
0: اي
1: اكو صار عندك عشم بيه اكثر انه انا راح اعزمك.
0: اي
1: ورا اسبوع ارجع انا اعزمك. لا هاي شيء يصير توطيد اكثر.
0: لا مو هيك الدق الطيبه تزعلني.
1: شوف انت شوف انت الزارع بعد يعني ما انا ما مر انا بشر والله
0: انا بشر والله. بعد الزارع طيب مو طيب ما اعرف بعد.
1: اه ما اشوف انت الزارع مثلا الزارع تتلقى.
0: ايه اوكي.
1: ايه
0: طيب حلو يعني هم بيها فكره انه الصداقه تكون
1: لا يعني خارج الصندوق
0: شويه. ايه اسالك سؤال
1: جواب.
0: هل تعتقد أن واحد مواليد 1956 حلو؟ هالسؤال ما عليه بالموضوع عسل إن شفتك بالي ودا هيك جبالي. هل تعتقد واحد مواليد 1956 ممكن يشتري رقم سيارة رقمها 1956؟
1: ليش؟
0: يعني شايف أكو ناس مثلا مواليدها تشتري رقم سياراته صح؟
1: شوف أكو مثل مصري عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره.
0: حلوة.
1: ناس عندها فلوس زايدة.
0: يعني بس أكو واحد مثلا مواليد 1956 يريد رقم شده على 56. سيارته.
1: من هذا مواليد 56؟ احنا ناخذ 56؟
0: والله واحد 1956 معرض للبيع.
1: لا ما لا ما, ما أبد ما شجع عليه. شنو يعني هو رقم عادي حزب.
0: اي ماما لا هو هسه هي الميزه مثلا الثمانينات السبعينات التسعينات
1: الالفينات
0: يشترون. اوكي اي حلوه ولطيفه مع العلم انا ضد موضوع انه مثلا اشتري مواليدي يعني رقم مواليدي
1: اصلا عيب يعني عيب.
0: اي ما بس هو هسه هذا من اجى عرض هذا الرقم ودي يبيعه وهو مواليد 1956 55 1950 يعني هسه هو المواليد 56 او 55 يريد يشتري رقم يحطه على سيارته مواليده
1: يعني ما أعرف. ذولا من يصبوا لهم مندي هم يأكلون.
0: أي هم ي...
1: والله يأكلون.
0: والله يأكلون مندي.
1: والله من تصبونهم وشو؟
0: أي والله لا بلا ما يأكل ما يأكل بلا محتاج.
1: آه يأكلون.
0: طيب تحياتي لك حبيب أبو الصوف شكرا جزيلا. لا لا ما يبيعها نحيس هو نحيس أنا أقول لك نحيس. يلا نأخذ اتصال. ألو.
2: اكو خمسة الله خردلي.
0: اي
2: بدو بدو اريدها
0: تريدها؟
2: اي مال هيك جو
0: يمي
2: يعني هسه هذا الجو لازم خمسة الله
0: اي ضروري اصلا وحده من الاشياء ضروري في الجو
2: والكلو مالتها ماروني.
0: ايش قد درجة الحرارة بالسيارة هسه؟
2: 48 بسلاطين
0: بعد درجتين يلا درجتين وننجح ماكو شيء. البصرة يمكن اليوم او باكر تعلن عطلة
2: تذكر غير جتني اروح للبصران ويوسف
0: انت ويوسف؟
2: اي قلنا لهم ابن خالي مات.
0: اي قلت لهم خالك مات؟
2: قال شنو يومي قال شنو يومي خالك يموت
0: قوم عندي خواله هواي خوالك كمان
2: جديدي كان ما عنده شيء لا تقدر تحوق صوف ولا هاي ف تجيب هواي.
0: اي هواي هي هاي مشكله.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: قبل شوي الاخ اسمه شكر مو؟
0: وين؟
2: هسه قبل شوي المتصل القبلي
0: مصطفى.
2: مصطفى تحياتي لك ابو الصوف. يعني احنا نعرف ضمير من 1994 بال 95 وعدنا بعزيمه وهسه احنا 2026 ماكو عدنا مال وقت
0: ما دا افتهمني والله
2: عزيمه كل اسبوع الله يخليك.
0: ما اعرف يعني تخيل تخيل صداقه مبنيه على اساس عزيمه كل اسبوع واحد واحد
2: على اساس عزيمه هو ميض من 96 نطلب عزيمه
0: مثلا
2: مثلا يعني الله يخليك. ليش تحكي
0: ما ادري
2: يمكن الصوت
0: بوميض والله ويمكن الصوت بينه
2: شو عم تقول الصوت بينه لا صوت بيك الصوت بيك مو بينه بيك
0: اني
2: اي انت سويت
0: ايه
2: مال الاوفر اول
0: ايه
2: بوميض لازم يسوي
0: ها
2: لك عين لك عين سلطان بعد تسوي حتى بوميض ما يسوي
0: شنو الشيء اللي نسويه بفلوس
2: أنا قايل لك أنت محراث جهنم شايف هاي المحراث ما جهنم هو أنت
0: هذا هذا اللي ينقش الهيجي ينقش الحطب
2: إيه
0: إيه
2: هو هذا
0: هسه
2: ماشت نار
0: عفي ماشت نار
2: ماشت نار
0: يلا شنو نسوي شنو نسوي بفلوس
2: لا بس تسوي بس يعني لا تسوي قدام والمير لا تسوي
0: شنو
2: النهاية الشغلات والمكشيخات لا تسوي قدام والمير
0: ولك هسه جاوبني على السؤال سعوفها آه. بعدين ايه
2: والله مصلعين المي من العسالة
0: المي
2: اي مي العسالة يعني انا اشوفها انا بالشهر ده تجيني 5000
0: ايه
2: 6000
0: ايه
2: مع العلم على 24 ساعة يلعب المي
0: زين
2: انا اشوفها مبلغ كلش يعني زهيد
0: زهيد
2: اي لان شايف هذول اللي يرشون التبليط بالنهار
0: ما ادري هسه ترش تبليط انت ستخال وليد عم ابني ويا التبليط
2: راح يخبر
0: ما ادري وصدق راح يخبر ما اعرف
2: مكان ما ترش التبليط اسوي عندك مساحه فارغه شويه ازرع لي شجره
0: اي
2: ازرع على شجر الشجره تتحمل حر وبرد وصيف وشتاء وقراقيع وحالوب ازرع حن وارش لي يصير عندك خضار
0: حط سندانه
2: اي سندان الف رحم على ولدك سندان هاي الكبار سندانات
0: سنادين ذن الكبار
2: هو عندنا هذا الجيران شعيب بالعماره الصفي على عبد الرحمن
0: اي
2: يملك الشارع التجاري مال حي الجهاد
0: اي
2: تدري شنو مطلوب نذر كل ما اطلع اقول لعبد الرحمن معود السياره تباحاني راسلها شايف من تطلع
0: اي
2: مي اكيد راح يطلع على السيارات وعلى شامل الراس
0: صحيح اي
2: ما يفيد بي اخر شيء يجيب كم اخوه كبير كابك ابو مصنده من عبد الرحمن
0: اي زين ليش بيه شنو عنده مشكله نفسيه ويا الصنده
2: أقول قلت لهم ضموها للصندة
0: ولا ضموها قلت لها ما أطبعها
2: علي والله قلت راح تجي يكون الورقة مال المي يقول لي لا مو هاي 15-20
0: مش دا أقول لك أنا أقول لك هو الاستهلاك يجي 15-20-10-12 ألف فلذلك أنا كشخص ممكن يعني أشوفها أنه هي قليلة خلاص بعد
2: كلش قليلة بينما هذا أشبحها فد 200-250
0: كل شهر حلوة
2: يصير شلون عمان
0: ايه
2: يقتصد بالمي
0: الله ايه والله قطره
2: يقوم حتى ما يتوضي يتمم
0: هو انت حتى لو ما تسوي لها بفلوس اصلا بس حدده الى انه انت يجيك المي بالاسبوع مثلا مرتين خلاص هو راح يعرف السالفه
2: راح يعرف ان الله حق والله يعني ما راح هاي فكره يعني مو بس
0: هذا ولا يعني
2: حتى
0: بقيه
2: المستمعين بديت من تشوف واحد يدير تبليغ انزل علي اقول له عمي الفائده من رش التبليغ شنو اقول لك انا اصلا من التراب
0: ايه
2: اقول له راح يخضر اقول لك لا اقطع الصون
0: اقول له اسمح لي اعطيني الصون ده خل بس اقص من عندها فد متر ونص ونتفاهم انا وياك
2: اقول له اطبقها طبقتين اللي انا شو اللي انا شو بالسوائل
0: اي يعني قصد نرشها الرشه بالمي احنا من إيه؟ نحكي عن العنف لا نرشها بالمي نرشها
2: احنا لا احنا بس يعني خاف عنده مثلا من يليف
0: هاي ورا هاي بعد شنو طيب حلوه تحياتي لك بوس شكرا جزيلا لاتصالك
2: تحياتي حبيبي والقلوب العظيم
0: الله يسلمك حبيب قلبي يوم تحس يومك ناقص من اكتمل طيب شو عندنا احنا اتصال الو
3: سلطان الكبير
0: اهلا
3: شلونك يا حبيبي
0: صديق عمار اهلا
3: خرب ابليسك ليش دايذيني هو
0: ليش دايذيك حبيبي ليش دايذيك ايش بيك وياك
3: اول شيء يعني اول شغله صاير صلح ويا هذا الولد محمد ابو كندا
0: اي
3: تحياتنا له كلش مصادقين واليوم كله حب وغرام ويا عبيد
0: ما دافت مدى اي
3: شنو الموضوع لو خوني بالقران قبل يومين دز لي الصور مالته على السوشيال ميديا طابق يم باجيره ورا قلت الذكاء الصناعي طلع فعلا السياره رقمها اربيل
0: زين
3: الرقم القديم اي بس سمع لي انا بي من عمار
0: اي انت شنو الشيء اللي نسوي بفلوس
3: الشيء اللي نسوي بفلوس يعني شو مثلا ما ادري
0: شغله مجانيه شغله سعرها زهيد تقول اني هاي لو يسووها بفلوس احسن ناس قالت الكذب ناس قالت الماي ناس قالت مثلا الـ يعني هواي اشياء ممكن يعني
3: من حياتي الخاصه او بحكم انه انشر وينتقدوني كلش هوايه
0: اي
3: فاتمنى يعني اللي ينتقد وهذا يكون علي بفلوس يكسر الظهر شلون
0: غرامات
3: مال المرور
0: بس مو مرات يعني مثلا ينتقدك نقد بناء اتهم لازم تكون عندك يعني
3: شلون
0: يعني مثلا واحد اذا اي نقد بناء مثلا هسه انت مثلا انت منزل منتج اقول لك هذا المنتج مثلا شفته بغير مكان بهالقد ليش تبيعه مثلا انت غالي هسه هذا نقد
3: هذا هنا نقد اوكي تنقد نقد حقيقي بوعي وصحيح يعني مثلا هذا المال سعره 1000 دينار وموجود ب 1000 وربع وانا اقول ب 1000 ونص تقول لي ممكن هذا موجود ب 1000 وربع
0: حلو
3: وموجود بفلان مكان كلام حقيقي ما ابي مبالغه.
0: تمام حلو هاي.
3: اما انت ما عندك لا علم، احتراماتي لك، ولا واصلت لك الفكره وتيجي مثلا تكتب هذا موجود بفلان مكان ب 500 دينار هو الوكاله توزعه ب 1000 دينار
0: اي شلون 500
3: هذا هنا انا اكون يعني هي شوف ما اعرف الضوابط
0: لا اسويها اي اسوي لها غرامه
3: عليها بفلوس يكسر ظهره
0: حلو
3: بالضبط اي تجي غرامه فورا شلون
0: ايه.
3: فهذا اللي اشوفه من جانب شغل عملي بعد انت شلون ترتبها رتبها زين
0: حلو
3: وهذا المخرج رحمه الوالد يسوي له حاجه
0: ما يخالف
3: حج ينزل اليوم يعني بالوحده طلعت انا متفائل وكل امل يعني بعدني ما فتحت الراديو منزل اغنيه من زمن جدي
0: اي شنو يا هاي
3: ما اعرف شنو متعته بالحياه شنو يعني انت غير المخرج يفتح نفس المستمع
0: اي ما لا هو هذا هو يحب يسولف وحده وتاليها يحكي عليكم انت ومحمد والله ما اعرف شلون ساكتين انتوا ما
3: تجيب ها شغله ثانيه ابن المغتربين المساكين يروح يقعد بالمتنبي ويصور والشاي مالته والحركات شايفه ويعرف يصور زين شنو متعتك حسبي الله ونعم الوكيل
0: شلون العفو ما سمعت الاخيره شنو
3: حسبي الله عليه ونعم الوكيل مئات مرات على الحاج الكبير عمار كامل ابو سدار الصيفية الى اللقاء
0: تحياتي لك حبيبي مع السلامه على باي كنت عليك اي لو صدق شنو منتجات ايش بيها اي مصوره بالفيديوهات مالته ايش بيها ايش بيها بيضه مكسوره اوكي وحده عوجه هم ما يخالف لازقه يعني خومة مثلا هو دجاجة هو شعلي هو منتجاته هو يشتري يعني ايه سردي مكسور قفل ليش ما ايه ما طبعا ما يعني انا ما اقبل امير خوش امير وحباب والله يرزقه يعني لا ماكو شيء لا ولا كمان بابا هو لا طلع اغنيه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير اجين.
0: صباح النور اجينات.
1: اقول لك تذكرت شغله بدك تحكون عن مي. صارت عندي شغله بالطابق الثاني بالبيت. تكرم عندي حمام الطابق يعني عندنا احنا جوا وفوق فبالطابق الثاني عندي حمام. صار مره من المرات دقوا علي الباب. اجى واحد من يعني من الدائره مال مي. السلام عليكم. عليكم السلام يا بشكو. قال لي اقول لك عندك ليك بال ليك يعني بالبيت. قال لي شنو انت شنو يعني حافر مسبح عندك جديد شيء؟ قلت له لا ما حافر مسبح. قال لي يعني كميه الاستهلاك مال مي مالتك مو طبيعيه. يعني فشي اكو شيء صاير عندك. فقلت له والله ما ادري. قال لي لا يجوز عندك ليك انت يعني بس دا اتاكد انه انت شنو يعني سويت حفاره مسبح سويت مسبح. قلت له لا والله لا حافر شيء ولا
0: زين
1: اي المهم هو دخل والله ظلينا نمشي. هاي طلعت شايف هاي الطوافة اللي هاي بالفلاش هاي اللي من الدوش
0: ايه بالحمام بتواليت
1: بتواليت اي هاي طلعت
0: مكسورة ولا
1: معلقة او معلقة. ما اعرف معلقة اي معلقة او مكسورة بحيث يعني هيك فد شيء بسيط سويت الهياط رجعت طبيعية.
0: ايه
1: سلطان شقد جتني القائمة؟
0: شقد
1: تتوقع
0: يعني بامريكا خلينا نقول على $50 $100
1: $1,700 اي والله
0: يا يابه
1: زين يعني فد رقم يعني رقم
0: 1700 واي
1: اي والله يعني من شو اسمه بحيث اني هسه كل فتره اروح اخاف اكو عندي ليك اخاف اكو شيء زين 1700 بس بعدين يعني قلت لهم يعني انا مو صوتش يعني هو اجى واحد من عندها وهاي يعني فخفضوا لي المبلغ يعني وصلوا لي تقريبا 600 دفعت 600
0: هم ده نحكي على رقم كبير شنو؟
1: لا رقم كبير يعني 600 يعني $600 يعني تقريبا بالمليون يعني هاي تحملتها بعد فقالوا يعني هذا اللي نقدر عليه تجيب المدير وصعد مدير يعني بالتليفون الان وصلت للمدير الكبير وما ادري شنو هاي قلت له يابا انا اجى واحد من عندكم واني ما ادري بالموضوع يعني انا يعني ما مستعمله هذا الفوق فما اعرف يعني اللي صار شنو وهاي اول مره فقال لي بما انه انت اول مره وهاي فاقدر راح اخفض لك اياها ل 600 وتخابر فلان مكان ممكن انه يدفعوا لك هم نص من عنده او فشي هيك هاي حالات الطوارئ فراح ندفع لك تقريبا يعني بكيت المهم هي يعني هي المهم رجعت تقريبا دفعت $400
0: فضيتها للسالفة عن ارقام كبيره شنو 400 ولا 600 ولا ذني
1: لا هوايه هوايه اقول لك يعني بس عاي من جان الرقم انصدمت $1,700 فجبتوها على الهدر بالمي هذا ابو الدشداش اللي حاط مالته الدشداشه حاطها بهذا مالته الحبيشي هذا الشورت مالته شايف هذا الحج اليوم قاعد برا
0: يظل يرشرش
1: هذا لو تجي له القائمه مثل هاي القائمه بعد حتى باب الحوش ما يوصل
0: والله صدق باب الحوش ما يوصلها بالقران
1: زين اي والله فهو الرادع ترى الرادع كبير يعني يعني تكرم عندك الزباله هسه الزباله اكو مثلا اكو مواد مواد انه هاي تحطها بهذا يعني بعدك هاي تحطها زين تحطها بهالمكان ومثلا اذا عندك مثلا خلينا نقول تاير او شيء كبير بهذا هذا ممنوع تحطه لانه اكو غرامه مثلا غرامه توصل $1,000 $1,500 غرامه لانه انت ما حاطها بالمكان الصحيح بدال ما يعني هاي اكو شغلات يعني هسه مثلا هي ترى مو يعني ما نحكي بس على الذوق العام نحكي على اشياء يعني مثلا هو تكرم هاي الزباله انواع واشكال بيها
0: اي طبعا
1: كل شيء تحطه بمكانه فلو اكو رادع وفلوس قويه
0: يكون اي بالضبط تكون عليها غرامات اي
1: فلوس قويه غرامه تكسر الظهر ما حد ما يسوي غلط
0: طيب حلو على الله وتحياتي لك حبيبي
1: سلطان انا اسف
0: شكرا لا بالعكس لا
1: حبيبي على راسي
0: شوفوا هسه من ده يحكي علي على موضوع ال 1700 دولار 1700 دولار مليونين ونص يعني تخيل اذا واحد عراقي اليوم تجي هو ضارب اشاره وتجي مليون ويظل يبكي ويصيح ويناشد وما يبقي احد ما يخابره وسيد رئيس الوزراء واحنا وتعبانين وما ادري شو. بس بس بالتالي تجيك مليون ونص، يعني مليون ونص تعرف شو معنى مليون ونص يعني. طيب عندنا اتصال حلو. ايه عادي بوسوا، انت تحب بوسوا.
2: Stanley! Stanley!

ناخذ اتصال. الو الو الو الو بقى اليوم على سافة البلاش ولا بنية خابرت؟ والله ماكو بنات, ما حد من بنية خابرت, ما يعبون سالفة شغلة بلاش, ما تفيدهم البنات. يريدن شغلة بفلوس, يريدن شو اسمه, الدنيا مشتعلة شلون, هي لازم زين. سجدت قالت لكل الأصدقاء شنو ما تفيد الشيء قالت كل أصدقاء وعدة يعني أخلاقها ومشمولة وابد يعني ما حركته جميلة بين النساء, أميرة بين النساء. سيستديرك خاتما في إصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي. اي هاشو شو عباس بالضبط. طيب فاحنا مرة وجلال الموضوع شيلة معنا ما حبي ما طلعنا غير أغنية أغنية ويشب نارا تمر عشور

التي أسميتها تاج النساء. أنت التي أسميتها تاج النساء. أقصي على قلبي ومزقيه يا نساء.

0: ناخذ اتصال ويانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: تحياتي لك يا المخرج.
0: يا هلا ومرحبا وياي.
1: ريم.
0: شلونك ريم؟
1: اهلا. والله هنا شغلتي يعني.
0: يا الله.
1: الشغله الاولى
0: اي
1: اعطاء الراي او النقد تكون بفلوس.
0: اعطاء الراي او النقد.
1: ايه كان النقد سواء سلبي او ايجابي.
0: ليش الايجابي نحتاجه؟ ما يحتاج يعني خليه يكون ببلاش.
1: لا حتى يكون له قيمه افضل ان اكو ناس تنطي نقد يعني من واحده بدون ما حد يسالها بدون ما احد يطرح عليها.
0: اوكي.
1: والثاني الانجاب.
0: الانجاب
1: انجاب اكثر من طفلين يكون عليها فلوس. الشخص يدفعها للدوله.
0: من يدفعها؟ الام ولا الاب؟
1: شلون
0: يعني من يدفعها؟ الزوجه الزوج؟
1: اثنيناتهم.
0: ايه اكثر من اثنين يدفعون للدوله.
1: اي اعتقد مثل ما سوت الصين سابقا.
0: اي وبعد حد الان الصين
1: لا حاليا على اساس هسه بالعكس يخلوهم يعني يردون اطفال يعني يردون بشر.
0: ايش يردون بشر؟ الله يخليك. رحمة الوالدية. قام الصين يجون لعندنا وين غلط وصلوا لبغداد.
1: لا هو حاليا انا سمعت بانه الصين يخلون غرامة على الاشياء اللي
0: ستر عليه يروح يسمعونه هسه غلسي ايش ما تدري انت هسه تروح تفطنيهم غريبة خليها ما يدرون العراق على الخارطة مليان العراق صينيين. الله يخليك شفتهم بساحة النسور ما باقي احد بالصين كلهم بساحة النسور. زين ايش قد نسوي الغرامه ريم مال انجاب؟
1: والله يكون من 10 ملايين يعني اذا هو ما عنده 10 ملايين ايش عندنا نخلص
0: يعني دي يجيب لنا تدرين افلاطون للعراق.
1: ما نريد خلنا نقرب ما نريد.
0: لا يعني ما اعرف يعني المشكله هي فكره الانجاب عندما يكون الانجاب مثلا او انه احنا نجيب جيل جيد حلو يتربى بطريقه جيده عم يخلي يخلفونا هسه مثل الصين مثل اليابان مثل الهند بالله زين يعني هم الجماعه شويه ما عندهم ليمت بالانجاب
1: وهي
0: بس بالتالي احنا دي يجينا واحد
1: ماكو وعي.
0: ها اي يعني احنا عندنا جيل دي يجي او عندنا جيل دي يخلف وهو غير مكتمل التربيه ويجيب لنا واحد ربع ردن تربيه وين ذب الشارع.
1: اي
0: جيبوا ابزر على قولت بي بي تي.
1: اي فنخلي عليها غرام على الاقل حتى الشخص ملاي. شويه يفكر يفكر قبل لا ينجب.
0: اي والله بنياتنا ما راح نلقي هاي راح تصيح معها بالهذا وهو يقول والله ما ادري وعم يجي
1: تعلمني يدري عدني يدري
0: والله يا دام حجته ما ندري وهيك ويا
1: ما ادري شلون صار
0: ما ادري شلون صار شو ما ادري شلون صار

0: رزقك ايش قد راتبك من دو تتي تب تب تب.
1: هي عافيه بابا.
0: ما الاقارب والله حلوه هاي بشرفي، هاي تروح لقرايبك انت بدال ما تدفع.
1: السوشيال ميديا هم انا مزعجه.
0: السوشيال ميديا عادي واحد يسولف، بس مو قرايبك، تقعد العمه وتقعد المدري ابن عمك وبتعمك.
1: مشكله ماكو بلوك، يعني ماكو بلوك حقيقي.
0: لا ماكو، شو تسوي؟ وين بلوك؟ هو بلوك ما تروح لهم، وهم يعتبون يا ابو القرايب ايش قد يعتبون.
1: عصيت الرحم وحرام وتغضب ربك. ايه
0: وتغضب ربك وصار انت شنو، انت كنت واحد من هياكل واساسيات يعني الكفار، لان انت قاطع صله الرحم ودنيا واكو طبعا اكو قصص سبورت هي داعمه لهذه القصه اللي ما اعرف، لان هو اكو قصص هم يطلعوها ما اشوف رزقه قليل ليش ما تروح لها. يعني لا بالعكس، انا رزقي قليل لان دا اروح، لان انا من اروح يظل يسالوني هاي الاسئله. صحيح ريم حبيت
1: شكرا،
0: عاشت ايدي شكرا، حطك احنا عود باللجنه مال انجاب.
1: ماشي عود الزعليه.
0: يلا يا مخا، بس يعني جاوبينا ست الله يخليك، يعني لان تدرين شوي مشاغلك اعتقد.
1: شكرا
0: على تحياتي لك يا ورده. شكرا هلا
1: بك، تحياتي.
0: يلا اعطينا اتصال. يلا شبعني اتصالات. الو
2: الو
0: الو،
2: شلون الصحة؟
0: اهلا ومرحبا.
2: تتذكرني؟
0: لا
2: احمد.
0: اهلا يا احمد،
2: شلونك؟
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: شنو نسوي؟ يلا قل لي
2: كل شيء
0: نسوي بلاش. شنو اللي نسوي بلاش او بفلوس؟ سوري، هو بلاش نسوي بفلوس؟
2: لا نسوي بفلوس.
0: ايه شنو؟
2: النجمان نسوان.
0: الله اكبر، خوش فلوس.
2: اي
0: خوش فلوس وحلوه وجميله. ها
2: اللوجي مال المدير؟
0: اللوجي مال المدير يعني ايه، المنافق مال المدير. اللوجي خليه لان شوي ينطي باور للمدير، خليه ينتعش.
2: هذا العصفور الصغير.
0: ايه هذا، ايه البلبل هذا. ايه
2: العدوازي.
0: ايه
2: والله إيه. غاتني
0: هذا، غاتني هذا. قبل شويه خابر بسام وقال لك هذا اللي رش الصونده، فقلت له نقطع من عندها متر ونص، فنقطع متر ونص ثانيه من هذا الرجال اللي يرش بالشارع وشويه إيه. البلبل نتعامل وياها من رش وجهه شويه.
2: أنا عندي نص متر تقريبا أو متر كامل.
0: نص متر تفلت من اليد ما تفيد.
2: ما سحب بنزين خالها ويا.
0: ما سحب. حتى ما تطلع هذا الصوت ما تسوي هاي.
2: صارها سنتين من هاي كبابة يعني.
0: لا لا متر ونص حتى تلفها بإيدك لفة واحدة وعمود ما تفلت.
2: أيوة والله. يعني تقعد تحكي تري هذا واحد ينطنط مني.
0: اي يا شوف أنا هذا اللي نطنط كلش يعني أذيني نفسيا. صراحة
2: يعني انا هسه راجع من تكريت والفات كان عندي وهوته وخبر ايه. تحكي المدير تحس اكو واحد يمه
0: ايه.
2: يغرج
0: ايه.
2: اوكي اخر شيء قلت له يعني قلت له استاذ زحمه عليك هذا يمك الدفاتر ممكن نسكت حتى اعرف احكي وياك.
0: اي ما يخاف عافية ايه. واكو هذا اللوجي مال المدير اللي يعيدها الحكايه، مثلا يجي مثلا مدير يقول لك يابا مثلا احمد احنا نريد من عندك مثلا انه شويه تقدم مثلا منجز او باكر تروح وش يقول اي اي طبعا لازم باكر تروح شو عليك انت انت شيء
2: وهز براسه بعد
0: ايوه يهز براسه هو بالضبط اي اي
2: اياها تتذكر هذا الكلب ماده
0: اي هذا باوع هذا من انقرض كل البركه راحت
2: اي اي والله زين تحسه تحسه كلب ماده
0: فوق بس يهز براسه هو بس يهز براسه حلوه حبيت والله خوش افكار اليوم احنا واي نالكم شغلات بفلوس حلوه
2: اقول لك انت ملاحظ انه انا على التوالي
0: انت على التوالي لا بعد بالتوالي
2: ما اعرف يعني
0: اني لا مو مسافر وطريق وهاي عادي ماشيك اياها
2: والله من الصبح لي اسوي الدوريات ما بقى دوري
0: مكسره اي زين ما شاء الله عليك حلوه هو الطريق هم حلو جميل
2: لا الحمد لله الطريق زين والله
0: ايه. شو وقت توصل؟
2: وصلت الحمد لله وشكرا.
0: ها حلو وصلت يلا
2: اذا ارجعي
0: آه. يلا حلو خير وبركه
2: ايوه مو طيبه بس انا كانت التغذيه شويه ضعيفه بالنباعي شويه مو هالقد مو تمام
0: ما يخالف من اسمها عادي ما بيها التغطيه
2: يعني شويه تغطيه
0: منطقه تقابل بها ربك
2: الحمد لله
0: قابل بها ربك
2: الحمد لله عملنا
0: يلا الحمد لله طيب هذا اللي
2: هو وياك هذه ما
0: قلت مشي
2: هاي
0: يعني هي من
2: الشخص
0: اللي يدريها وياك ايه والله ما لين حبيتها ما ريم الكعب خبر وجملة ايه
2: ايه
0: تخيل
2: والمانيا

0: شك وفريق ما طوبه دجلي مثلا اني جاين اسون من الحياه
1: لا ذا اليوم يعني صباح صار بعيد ايه. وكل المشترين بده تفاصيل ايه. عندنا والحرب يعني على منطقه قريبه عندنا ايه. عندنا حب ثمانيه من هناك كلهم عندهم فشل زين ايوه وابوهم عرف مدرسه
0: ما شاء الله حلو ما يعني هو ايه. اعتبر ايه. قوي
1: في مقوله حب مدرسه وراجل مجهز بتاعه
0: طيب تحياتي لك حبيبي شلون تنزل صالك السلام عليكم ها عمير الله عيون
2: عيون حمرا
0: الله يكون بعونه

0: ناخذ وين اتصال. الو
1: لو سمحت.
0: يا هلا مرحبا.
1: مساء النور يا في العرب.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. عمل اليوم بدع.
0: ايه جاب دائما الموت هو كاظم. ايه كاظم هيثم اشياء حلوه جميله. طيب سفيني. الو الو راحت لما وين؟ يلا بصراحه شو الشيء اللي ممكن يخليك انت يعني تسوي شيء ممكن فلوس؟ اعتقد هذا الموضوع بحاجه الى انه احنا نفكر فيه. هو من الافكار كانت جزء من عندك كان جيد جميل بفكر، وجزء اخر حقيقه يعني هو كان تراكمات نفسيه. انا مع المقترحين اللي كان يعني بهت نظر. طبعا موضوع جدا مهم موضوع المي، وهي عمليه الاسراف الكبيره جدا الموجوده في العوائل بموضوع المي. رشيد يبقى شطاب رشيد يقول يا ما يصير يقتل ما يخالف، بس بالتالي اكو اليوم تحت احداث مجموعه من الاشياء الموجوده اللي هي عجلات الات تنحط فيها الصون تنطي دفع اكبر وتقلل استهلاك المي. هذه طبعا انا اعتبرها من الاشياء الجيده جدا، فلذلك من الممكن ان نستخدمها. ما داعي تشوف الصون قاعد. هذا من جانب. الجانب الثاني اعتقد موضوع الى ان استهلاك المي اصبح يعني الناس ولا تعرف هاي القيمه وقيمه مال الريوت في هذه الاشياء، اعتقد راح يكون مناسب. السالفه الثانيه اللي حجتها طبعا اريد احياها لها موضوع انجاب. انا ايضا معها سالفه. يوم احنا قاعد نشوف جيل ينزل عندنا الشارع ما شاء الله عليه، اكو ناس ذكيه، اكو ناس مبدعه، اكو ناس جيده، اكو ناس مربايه، اكو ناس اخلاقيه، اكو ناس شهامه شجاعه، واكو ناس بجانب الاخر لا تربيه ولا ناموس ولا شكل ولا محضر ولا منظر ولا هدف ولا كل شيء، والعكس اللي تخريب المجتمع. اذا بالتالي

ليس موضوع بالعدد بل بالكواليتي بل بالأخلاق بل بالتربية اللي ربيها. فإذا بالتالي احنا لا نحتاج عدد كبير، احنا نحتاج أشخاص ذو نوعية جيدة. حياتي الجميع، أتمنى لكم يوم جميل رائع، وأتقبل باكر في حلقة أخرى مع الطريق. باي.

شوي راجعين خليكم توارين الرشيد وياكم. إنها خامسة بتوقيت الرشيد أفهم.

0: منذ الآن بنى رشيد أفهمهم بكل سجون في وقت ضر تتكلف الجهود أدبي لخفض صعيد في المنقع زيدي من البيت الأبيض الولايات المتحدة أهم شريك الاستراتيجي للعراق والعالم. ألقى العام لغة المزاحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الإدعاء العام يجب اتخاذ إجراءات قانونية بأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار أنها تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفات بعقد تأهيل مشفى والجوية. سقوط السيارة في ميناء الفاول كبير لا يحدد مصدرها. العمليات المشتركة للعراق لا يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني مذكرة تفاهم عامر لم تحصل المعول. القيادة المركزية الأمريكية قوات بدأت مدة نظرات ضد إيران تقصيرات ثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني رشيدميديا.com على صفحتنا فيسبوك راد رشيد من بغداد.
1: تريد إعلان مفيد؟ يوس أكيد يوس أكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. إعلن على رشيد.

0: على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعتكم رشيد وياكم.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

وحشك همك الليل الليل مستاهلة والله حل حل حل روحي اشكي.

وترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم. ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها. مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلاسل

0: دمت طب ما تهبط من سكر من سكر من سكر.
1: أسطورة تحبه صار أقرب. رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حقيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك وآخر الأخبار بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشو يعني. اسمع.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون ميمة الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر. تحية، أنا مشتاق لكم هواية، وتحية لأحمد الجنابي الغالي، الأخ والصديق العزيز. تحية العمور، تحية لكل أصدقاء حقيقة مشتاق لهم هواية هواية. كانت عندي فحوصات يعني وعكة صحية، وبعدها ما كملت، لكن أنا مشتاق لكم هواية، واليوم قطعت الإجازة ورجعت. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001141150 7802111117. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو. طبعا بمناسبة المونديال الآن تجري أهم المباريات اللي تأهل إلى دور النهائي، اللي هي الأرجنتين وإنجلترا. إلى الآن 0-0 وإحنا حاليا في بداية الشوط الثاني. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب الإنجليزي. راح تقولوني ليش مو ويا الأرجنتين؟ بسبب مباراتهم ويا مصر. أنا هيك أفسر الأمور. طيب اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم، لكن نسمع تحية من عموري، نسمع تحية من عموري. موضوع مهم ومع الأسف يعني إحنا واصلين إلى هذه المرحلة. خليكم يعني.

تعبانة، قلة أخلاق، احترام ماكو، يطلع مشعشع، يطلع قبل نصيح له مشذون. مشذون بما مصطلح قديم، بما معنى أنه ما مرتكز، يطلع به هواية حالات، يطلع سادي، يطلع هواية أمور من غير الأمور الشاذة وغيرها وغيرها. زين، هاي ليش؟ هذا ولد في بيئة شاف البسط بين أمه وأبوه على أصوله، والله جديات، شاف حلبة مال الملاكمة، ما شاف عائلة، هو ما شاف عائلة، ما شاف حب وحنان واحتضان واحترام وعيب، وشاف الأب شون يخاف على أمه والأم شون تخاف على أبوه، ما شاف هذا الشيء. فشي يطلع، شي يطلع، خو ما يطلع عالم، ما يطلع عالم، يطلع بحالات نفسية، يطلع بإرهاصات، وبالتالي أيضا يعني أقل حالة تطلع عنده اللي إحنا نصيح عليه النرجسي. نرجسي زين، يعني الشخصية النرجسية شخصية مؤذية، فهذا شون تريده يحب، شون تريده ينحب. هل سيقابل العلاج؟ ما أعرف، أنا مو طبيب نفسي. زين، ليش إحنا واصلين إلى هاي المرحلة؟ ما أعرف ليش واصلين إلى مرحلة العنف الأسري. زين، شيماء ألف تحية للعزيزة شيماء، تقول سلامتك، ألف سلامة عيني، الله يعطيك الصحة والعافية. شيماء من أمريكا، تحية لها وأتمنى لها الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. تحية إلى كل الأصدقاء. إحنا ليش هيك واصلين؟ زين، أبا وعاني اليوم لا أكو رومانسية، لا أكو أبا على الشباب. يابا كنا قبل نسمع ها تحب، تتذكر هذا المصطلح، ها شو صار تحب؟ شوفه دايخ صافن، يسمع أغاني، لو يسمع راشد الماجد، لو يسمع للقيصر، يابا شبيك أنا أبا أحبها وما أعرف إيش. كانت حالة صحية، إنسان لازم يحب، لازم يميل إلى الجنس الآخر، يعني هذه فطرة من رب العالمين حتى نكون ناس أسوياء. لا، هسه الوضع غير شكل، يا بس صاير البسط على أصوله، ناس تبسط ناس. طبعا هذا شلون يبدي ناس تبسط ناس؟ هذا هو يتجاوز عليها. زين، انت يابا اكو شغله، الله بالخير، زوجتك، خطيبتك، شريكه حياتك، هي مو ملكك، بس افهموا الرياجيل، بس افهموا، هي مو جاريه، والله هي مو جاريه عندك، هي شريكه حياه، يعني انت ترى مو ملكك، خاف احد قايل لك ملكك وما ادري شنو، مثل ما سمعنا هذه القضيه مال هذا الدكتور اللي شوه طليقته، ما ادري سوى، مو ملكك. يا ناس، يا عالم، ترى الزوجه ليست ملك الرجل، ولا الرجل ملك الزوجه. ناس دا تعتبر ناس عبودية، تحكي ويا واحد أني إذا خانتني أنا، يا إذا خانتك أسا أبغض الحلاء عند الله، الطلاق طلقه، مو تروح ترتكب جريمة. والله هي طفل عمره 10 سنوات صار يغتصب، صار من شي يسوي، هي فوقها. زين، هذا من صدق، هذا يعني يكبر شي يسوي؟ يابا ماكو تربية، ماكو. هسه ما خاف كلامي للبعض الناس، هسه على حديثها ماكو تربية عمي، هسه ما دا اشوف بالشارع شنو.
هاي مرات اروح العب بلاي

ليش هنا اروح العب بليارد من شنو؟ مصيبه. اي وهاي الدراجات اي اي اي عمره 12 سنه هو حدث. اي انا ما داعشي اللي طالع على ابو الدليفري اللي تعبان على روحه وخوش ولد ودا يوصل البيتزا ودا يوصل الهمبرجر، ما داعشي على هذا. لا لا هيك دراجة هاي ام الستين اللي زين طفل مصيبة، والله مصيبة دا يصير تعنيف قلة اخلاق قلة. ذاك اليوم اباوع وحدة من الـ من الـ من الاشياء التعدي على الذات الالهية بمجموعة مال المراهقين، مع احترامي للمراهقين اكو ناس زينة ومؤدبين وكذا، لا ابي ربي لا اخ لا عم لا جيران لا ام، ما يصير مجموعة مال المراهقين ويتباهون بسب الذات الالهية، تجاوز على الذات الالهية على اي اساس؟ ليش هيك واصلين المرحلة؟ سبع انت احمد ربك واشكره على النعمة انت بيها، عساس هو سبع يعني ايه وجيجارة بيده من عابة تعلوم التعبان. هو انت اذا غصيت بتن مناية اربع يطلع قولك، لو ما يطلع قولك يظلون يضربون على ظهرك والعشا خباز شون هذا واحد. هاي من صار طبعا هو على قولتك فيروس كورونا قعد العالم وقفتك رجل، لا احترام لا. بعدين مرة تفوت بالشارع هسه يمكن راح اعبر على غير مواضيع، مرة تفوت بالشارع ال- ال- ال- الكلام عفوا يعني الكلام القذر والكلام يابب ناس فايتة بالشارع، ناس فايتة بالشارع. كنا قبل أنا والله العظيم إذا نسواني فوتن نظل ساكتين عيب، يعني أنت سبع مثلا كانت إذا بنية تفوت حلوة شابة أنه واحد بينا يذب نكته مو حرشة يذب نكته على أساس حتى شنو أنه هو يكسب يعني يفرح أنه يضحك بنية حلوة وتضحك هي كشابة، بس لا يتحارش ولا يسوي شيء ابد ابد ابد ابد. يعني هذا الشيء كان من سابع المستحيلات. هسه المصطلح الجديد يصحوا له تابو شنو هو يعني شيء كان خط احمر. مهم والله ما اعرف يعني حقيقه زين احنا ليش وصلنا الى هاي المرحله ما ادري. خلينا نسمع من عموري على 0780211 415.

0: عندنا اتصال. الو. انقطع الاتصال. طبعا زميلتنا العزيزة صديقتنا الغالية الإعلامية الرائعة مروة الخفاجي يمكن ويانا على الخط. الو. اتصال. الو.
1: الو.
0: الو يا هلا.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: انا كتاب.
0: يا هلا بيج.
1: وهران قبل ما يعني استرجع ذاكرتك.
0: شلون العفو؟
1: قبل ما تسترجع الذاكرة. أنا وهران.
0: أي وهران هلا بيج شلونك؟
1: هلا وبيك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. هلا بيج وهران. الله يخليك.
1: شنو هاي الوعكة الصحية؟
0: الله يخليك. إي والله شوي هاي الدوار دي يصير عندي. شلونك؟
1: الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: يا هلا بوهران.
1: الله يخليك.
0: وران شنو رأيك بالموضوع هذا مال انه رجل يعنف المرأة والمرأة تعنف الرجل؟ وبعدين
1: يعني ربطت كل الأحداث هاي اللي قلتها انت سواء انا يعني بيصير بين الزوج والزوجة ونتائجها على الأطفال. وأني أشوفها كلها سببها واحد خصوصا للأطفال هذا الموبايل.
0: ما أعتقد يعني هسه هذول يعني هذول هسه هاي الدول المتقدمة يعني يعني هاي سببها هسه ليش مو متقدمين؟
1: أكيد يعني حوادث وأكيد عندهم يعني
0: عندهم بس مو هيك
1: مال اعتداءات على عندهم بس مو هيك. بس هو هذا الموبايل اللي يعني ماخذ 3/4 وقت العالم أو كل وقت العالم. وهاي المسلسلات التركية يعني هاي كلها همين تسبب خلافات بين الزوج والزوجة وتخلي المرأة تطلع على فد الثقافة ما موجودة.
0: يعني أنا إذا أشوف هسه مسلسل تركي يعني أخلاقي تتغير؟
1: لا لا لا مو هيك. يعني أكو أنت واصل مرحلة من الثقافة والمعرفة والوعي والإدراك ما رح تتأثر.
0: زين.
1: إحنا نحكي على ناس يعني عندهم قلة أو فقر بالثقافة بالدين بكل شيء. فأنت أيه. الطفل اللي هسه هو 10 سنين شو معرفه يعني العفو الاغتصاب.
0: نعم.
1: فهذا جاي من انه الموبايل متروك بيده 24 ساعة شو معرفه هو.
0: زين ليش ما نقول هذه حالات نفسية او امراض نفسية بدأت تظهر على مجتمعنا؟ يعني كانت انه مجرد السوشيال ميديا قبل انه ما مسلطة الاضواء ما مسلطة يعني كان كل شيء موجود كانت كل الامراض موجودة قبل.
1: ما هو استاذ مهيما شلون عرف هاي الاشياء غير 24 ساعة الموبايل بيدي؟
0: بالعكس انا اشوف وهران انا اشوف السوشيال ميديا اليوم والعالم هذا المنفتح هذا كشف وسلط الضوء على هواية حالات.
1: معرف استاذ مهيما انا هسه مثلا يعني انت يعني مشايخ انه انت تلعب فد لعبة معينة.
0: نعم.
1: يطلع لك فد موضوع جدا ما حلو.
0: زين
1: يعني انت بهذا وعيك تتجاوزه. اكو اطفال هي تلعب بس تطلع لها هاي الاعلان بطريقه مو حلوه هذا راح ياخذ حيرقب. طيب. وانت تشوف انت يعني عمره بالابتدائيه هو موبايله بيده 24 ساعه.
0: طيب
1: ثاني اشوف يعني الموبايل بيد الاطفال خطر جدا. وهاي الثقافه دي نشروها ثقافه العفو الاغتصاب.
0: زين شنو زين دقيقه شنو الزوج يضرب زوجته هسه تليفون هنا هم العلاقه
1: ما هي سببها الاستاذ؟ بكل الاحوال انت يعني الحال اللي وصل له انه يريد يعني حالته الماديه يركض ويجيب للبيت وهي مراضيه فتصير تصير او بالعكس.
0: يخو ما يمد ايده عليها يعني
1: هو زين وهي مو زينه. ما هي علاقات ما يفهموها يعني هي

0: ثقافه بالاخوان.
1: زين
0: يعني هسه انت تيجي هسه راح تقول لي يمكن صحيح هذا الحكي. اول شيء الزواج المبكر استاذ، هذا اللي هسه اللي يعني هاي مصيبه العصر هسه احنا اللي جاي نمر بيها. يعني طفل عمره يعني مع احتراماتي يعني اكو بشر مثلا هو صغير بعمره بس كبير بعقله.
1: طيب
0: بس احنا جاي نسولف هسه على اللي جاي يصير هسه بواقعنا طبعا احنا وبالاخص العراقيين. صار عمره 15-16 سنه زوجوه، زين هذا شو مفتهم من الحياه؟
1: طبعا
0: شنو واصله من الحياه؟
1: شنو
0: المسؤوليه اللي واصلتها؟
1: هسه اخاف هسه حد يزعل، عقله ما مكتمل
0: صح لو لا استاذ؟
1: هي مع احترامي طبعا يعني تحياتنا، مو انتقاصا ابدا
0: والله.
1: بس هو مراحل يعني هذه مراحل، هرمونات عنده متغيره،
0: الكروموسومات مالته تتغير،
1: ما ادري يعني اقول لك
0: انفعالاته
1: يعني ظل مودي لي والله.
0: والله يا استاذ عندك الثانيه يعني هسه مع احتراماتي لكل العوائل الطيبه ومع احتراماتي الكل رجل ومراه عندهم اسره ومحافظين عليها، هسه انت كبر تلو كبر جيب له الايباد وجيب له الموبايل وخطيه وكذا. زين انت اجى فد يوم الاب انت قائد يعني انت ربان يعني فد يوم تابعت ابنك الساعه 12 او بالوحده بالليل شفت ايش جاي تابع ايش جاي يشوف.
1: صحيح
0: الطفله هاي اللي عمرها 10 سنوات بالخامس ابتدائي او بالرابع ابتدائي شفتها جاي يشوف.
1: صح
0: يعني استاذ يعني اكو شغلات هسه عندنا رقابه، ماكو رقابه ابويه، ماكو تربيه اسريه. استقبل الله العظيم اني وعيت على فد شغله هسه اني مفتقدها يا استاذ. يعني قبل اني عندنا جيراننا دايرنا والله استاذ اني بالمتوسطه افتح الباب وافوت وهاي اختي وهاي ولا افكر التذكيرات هسه اللي جايب العقول بعقول الشباب. افتح الباب واطب وخاله شو مسوي غدا واكل يمه، خاله شو مسوي عشاء واكل يمه. يعني انا على هاي واعي.
1: اي اكو احترام اكو بساطه اكو فطره صح.
0: يعني اني هسه عندي اطفال ثلاثه، واحد بالخامس ابتدائي واحد بالثاني ابتدائي وعندي واحد عمره سنتين.
1: الله يحفظك
0: بالله العظيم خايف من الحقبه الجايه ايش راح يضمتنا احتمال يعني هذا يقوم يعصيك اذا ما هسه تضبطه يعصيك ويشذ. انا دا اشوف هسه بالشارع هو الشذوذ.
1: لا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني
0: طبعا
1: الدنيا بعدها بخير. لا بالعكس
0: والله بس انا اختصرها يعني فد مقوله كلش جميله يقول انما الامم الاخلاق ما بقيت فان بقيت هم بقيوا.
1: صح صحيح
0: يعني رب العائله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: صحيح
0: ف يعني رب العائله ورب الاسره وكل واحد اولي امر يحاسب يوم القيامه على هذا اللي يصير بينا.
1: انا كلش اشكرك.
0: الله يسلمك استاذ العزيز
1: يا هلا.
0: الله يخليك
1: ونورت.
0: الله يسلمك.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقائنا. اتصال. لو
1: لو مرحبا.
0: يا هلا
1: هلا بيك
0: يا مية هلا.
1: كانت عندي طلبة ويا عمر مدى حصل.
0: والله يعتذر يعتذر عمر بالجو.
1: أنا كلش مشتاقة لك.
0: يا هلا يا مية هلا.
1: هلا بيك.
0: إعلاميتنا الحلوة جميلة.
1: تدوى وجهك يسلمك.
0: شوف هسه بالتليفون وصوته حلو لعدها بالورا الميكروفون شلون.
1: الله يسلمك.
0: عمر
1: يعني
0: يقول
1: انت
0: احلى برنامج
1: كانك في قلبي على الموضوع اللي اليوم ماخذه. يعني صار لي ايام اريد احد يحكي، اريد قناة، اريد احد يتناوله مثل ما انت تتكلم به من كل الجوانب. يعني الرشيد دائما والله سباق بانه هي تتناول المواضيع الاجتماعيه.
0: سلمك.
1: ومهيمن. سلمك. انت عاد انسان مثقف الى درجه انا ادري بك انت ارضى مع الكتب.
0: فدوى عينك. ما سمحول على البليارد عايف الكتب.
1: يلا ما خليت كتاب انت ما يعتب عليك.
0: لا انا طبعا يعني
1: شاق انا العب الوعي والثقافة تشوف نفسك هاي يكتب فيه.
0: سلمش. لا والله انا شو اسوي، العب واروح سينما والعب بلاي ستيشن واقعد بمقاهي كلنا اسويهن، بس اقرا كتاب وما اذي الناس واحترم الناس.
1: اي نعطيها حقها. نعم.
0: عفي عليك. بالضبط.
1: نعم.
0: يعني شفتي قبل على طار السينما شوي خلي ضحكك لان الموضوع اللي بدنا نحكي به موضوع مؤلم حقيقه. فقبل لا نطب بهذا شفتي صقر الكناري لو لا؟
1: كلش حلو.
0: هو غير يخبل.
1: كلش حلو.
0: هسه عبالي بدي اسوي له دعايه. والله.
1: يعني بالنسبه للموضوع والله يعني صدق عاشت ايدك، لانه احنا الكل على درايه انه جهات عملت على تخريب المجتمع، فنحتاج حقيقه ثوره وصعقه للمجتمع على مود يعني يرجع. بس هي احنا ايش نحتاج؟ نحتاج انه هو يعترف اكو ازمات نفسيه داخليه لازم يعالجها. احنا عندنا مدى يعترفون يلقى لنفسه مبررات حتى ما يقول انا غلطان. لا، اعترف بغلطك وخطأك، ويعني لأنه بالتالي الواحد راح يصيرون هذه الملايين اللي راح تصير، فأنت اعترف حتى تربي الأجيال اللي من نسلك راح تجي بعدك. فيعني مع جل الاحترام، وأنا جدا أحترم اختلاف الآراء، بس سمعت الأخت اللي اتصلت بأول مكالمة أول مشاركة عفوا، يعني أنا أعرف أنه المرأة عدوة المرأة، أخذت تقبلها مني.
0: طيب.
1: لكن قالت يجوز هي معاندة. هل يا مهيمن المرأة من تعاند ماكو فشي اسمه علميا هرمونات أشياء نفسية؟ ليش يعني تضرب؟ زين الإضراب اللي رب العالمين تحدث به بالقرآن الكريم هو الإضراب عن الشيء، يعني الهجر. بالتالي أنت يعني هو قدم وأخر جل جلاله، لأنه المرأة مجرد ما تهجرها شو تريد تسوي لك؟ زين انت من راح تسبق الضرب ما راح توقع من عينها، ما راح تطيقك بعد، راح يبقى هذا الموقف ببالها، راح تنفر من عندك وتكرهك وتبدي المشاكل.
0: عفي عليك.
1: اهجرها انت، انت نص العصبيه اصلا من الانسان.
0: ازعل ازعل. ما تعرف تزعل؟ ما تعرف تزعل؟
1: اطلع من المكان، يعني ما تغير.
0: اطلع اطلع من البيت. اطلع من البيت وازعل.
1: غير يعني ما عاد مدى اعرف شنو هذه السلوكيات اللي انت معقوله. يعني هي
0: يخلي عقليته ويخلي لا. زين انت يعني شنو يعني تطلع قوتك على بنيه يعني حلوه مثلا؟ والله ما
1: مستحيل، ماكو شيء. يعني هو لو كان رجل حقيقي ولا ممكن مهيمن ولا ممكن يقدر يرفع ايده على مره. رجولته ما تسمح له.
0: صعبه
1: يعني. والله كان عندي صديق من الوسط الإعلامي يقول مرة صار، أنا ذكرتها قبل أيام، صار خلاف بينه وبين أخته كبير، فجانا إيده مشققة منه، فدي يقول إنه باقي يضرب بالحائط. قلت له أدري هذا حل؟ قال لي حسيت إذا راح أضرب بنية رجولتي راح أخسرها وما أظل آني بعين نفسي مثل ما آني.
0: عمار يقول أنا شفت هذا الستوري. يقول عموري
1: اي باوع والله، هذا اني الولد اعرفه من 10 سنوات دائما اذكره. إيه
0: هذا مرتب. هذا
1: يترك
0: هذا مرتب.
1: يترك بصمه ويترك انطباع عن نفسه.
0: إيه شلون
1: يعني هذا التفاخر بانه والله انت سبع ده تضرب مره مثلا على بالك العالم ايش راح تقول لك؟ اطلع
0: ما اعرف. لا هي مو يقولوا له، بس هي حاله، هو مرض، هو هواي تفاصيل. واكو شغله همينه مروه، اكو شغله قاعده تصير اللي هي التعنيف مو بس من الرجل، ده يصير من قبل المرأة يعني. طبعا البعض
1: ما أعرف يعني، أنا قرأت المؤتمر الأخير مهيمن، أحس الموضوع يعني بيه مبالغة، يعني أنا ما أتخيل صراحة رجل يروح يشتكي على مرأة ضربتني أو أم جهالة أو زوجته ويريدها تنحبس، يعني ما أحسها منطقية. يعني أنت اليوم، أنا الرجل جدا كبير بعيني، الرجل الحقيقي جدا عظيم
0: هاي
1: بعيني،
0: انت هيك تفكرين،
1: فهذا يفرض
0: انت لان
1: احترامه
0: يعني
1: وهيبته
0: تربيتي الصحيحه.
1: من نظره للمرأة يتحكم، يعني اكو امور لا،
0: والله مروه
1: اكو
0: انا فد مره
1: كاريزما،
0: من المرات
1: ما
0: والله
1: اتخيل يعني مهيمن بالله عليك،
0: قولي
1: انت تتخيل مرأة تضرب رجال ويروح يشتكي عليها ده يحبسها؟ يعني هذا لا هو عنده غيره قابل انه تاخذها دوريه، ولا اني اتقبلها تمديده عليه وهو رجل بسيمه كامله.
0: ايه مجتمع
1: يعني
0: 10 سنين عمره وصاير يختصب وصاير ما الله ما اعرف
1: هذا الموضوع

0: رجع واحد بالتالي أنا دا أشوف اليوم أكو انسلاخ للأخلاق مخيف. تحدثت حضرتك بالأخلاق أيضا، يعني مهيمن، والله
1: تعرف
0: العظيم أكو تفاخر بالبذاءة مخيفة.
1: إيه هذا مال يعني إنه يكيف إنه هو مثلا أنا شفت ناس حقيقة يعني هذه أذتني مروة تني شنو يكيف إنه هو ضحك على مثلا صديقة يكيف ضحك على سعوفي رجال ومرأة
0: ذكرت انه ايه ذكرت قبل شوية انه شباب من قاعدين انه بمفردات بذيئة، ومن تفوت بنية ما يتوقفون بل يفتخرون. قبل كنا نسكت، قلت فعلا يعني بالتالي انت لنفسك الناس راح تشيد بتصرفك.
1: مو
0: يعني جهالنا ترى ربيناهم، هذه التربية القديمة اللي من يشوف مسن يركض يشيل العلاقة،
1: صح.
0: وفعلا الناس كلها تحبهم
1: واكو
0: وتذكرهم
1: شغلة
0: ويقولون زين انتم
1: عفوا
0: ليش ما تربون جهالكم؟
1: صح اكو شغلة مروة حتى احنا من كنا مثلا بداية الشباب من نشوف بنية حلوة تتذكرين شي يسوون يعني بداية هاي بداية الشباب تحاول يقدم كل بطولاته على مود تنعجب بيه بس ما يحاول لا يتجاوز عليها ولا
0: نعم
1: ابد ابد
0: بالضبط،
1: يحاول يصير
0: بأخلاق يعني
1: يصير
0: يبهرها
1: شهم
0: بأخلاقها
1: ويصير
0: برجولته.
1: ما اعرف ايش ويصير كذا ويصير كلش مرتب ومن هاي التفاصيل وكلامه حلو او يحكي نكته حلوه او ويختار
0: الناس تحبه تذكره
1: عافيه
0: بالطيب، ليش ما نرجع هذه الأخلاق؟ بالتالي النبي محمد صلى
1: الف
0: الله
1: صلاة
0: عليه وآله
1: السلام
0: وسلم يقول وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق.
1: مكارم الاخلاق
0: إيه وين الأخلاق اليوم عند المسلمين؟ مو بلد إسلامي،
1: كارثة
0: مع الاحترام أكيد لكل
1: أكيد
0: الطوائف
1: أكيد أكيد
0: العراقية
1: يعني أكيد
0: لكن
1: أكيد طبعا
0: أتحدث عن العام. إيه وين الأخلاق؟ مو أنت تخلي أصلا الناس تنفر من الإسلام بأخلاقك
1: زين
0: هذه.
1: إحنا مو أرض لأقدم الحضارات
0: حضارة، نعم
1: اللي علمنا الأخلاق والمسل وعلمنا الطب والرياضيات وإلى آخره
0: يعني هذه الشريعة العظيمة إذا ترجع تقراها تقول هذول شلون كانوا مطبقين، ما مخلي ولا ثغرة حمرابي بأنه هو يخليك تلتزم غصبا ما على الواحد
1: كارثة
0: هسه قد يكون بعض الأحيان بعنف مسلة حمرابي، لكن ما كان أكو جرائم ولا كان أكو، لأنه أكو خوف. هسه
1: صح
0: أنت إذا ما تعبانين عليك أهلك ما مأدبيك، بس أكو خوف. هسه إحنا لا خوف من القانون، لا شوي متهاون ولو قانوننا يعني والله
1: قانوننا والله
0: من
1: قوي
0: القوانين الجيدة، لكن
1: والله قوي
0: تحتاج
1: قانوننا
0: تطبيق، لكن تحتاج تطبيق قوي ورادع لهذه الحالات حتى يرجع يعني هذا الخط اللي نفتخر به. يعني بعد كم سنة الأجيال ايش راح نلقاها إذا هسه بعدين أنا أشوف مرات عمر الرجل مسن يعني جده ما عنده أخلاق، أقول هذا جهالة شنو؟
1: عافية عليك عافية
0: أحفادك
1: عليك
0: شنو؟
1: عافية عليك عافية
0: يعني
1: عليك
0: وين مودين المجتمع انتو؟
1: خو هاي
0: هذه هاي الكلمة اعتقد راح تنقرض مهيمن رحم الله والديك على هالتربية، يمكن بعد
1: مو
0: ماكو.
1: اي عافية هي
0: ليش هيك؟
1: اي طبيب
0: يعني
1: كبير بالعمر يغلط على طبيبة صغيرة وياه زين انت واصل مرحلة الطبيب واحد يشوه انت زين طب دارس طب يعني انت قمة بالرقي والأناقة والترتيب ويطلع من عندك هذا المجرم
0: بالضبط، يعني هذه صدمة أخرى يومية، إحنا
1: أقول لك شنو
0: ننصدم
1: هاي
0: بحالة
1: ما الواحد
0: حرفيا
1: ينام
0: يوميا حال بلي.
1: زين العفو شنو واحد ينام وإذا هو مثلا يجوز خاين يجوز عنده علاقة يجوز أي إن كان شنو ينام احتمال هي تجي تكتله هو نايم لو ترى والله العظيم والقرآن
0: يعني أنت قبل شوية ذكرت قلت المشاعر وما شاء الله، شنو ذكرت الرومانسيات، يعني ترى المشاعر رب العالمين نطانا اياها،
1: اي ما
0: فانت
1: شوف ما
0: اليوم من
1: شوف هسه احنا
0: المشاعر الله نطاها صح لو لا؟
1: صحيح
0: انت اليوم من تجي تفتخر بانه انت عرفت بنيه وضحكت عليها واخذت لريده منها وعبدها، ايش قد سبب
1: يابا
0: عزيزي اصلا
1: كارثة هذا
0: نطاك مشاعر بالفطره.
1: مصيبة مصيبة اللي قاعد يصير مصيبة انا اعرف حتى اللي يحبون حتى اللي احنا نقول واحد عليه ابو بنات مثلا وكذا تشوفي كلش يخاف على البنية اللي يطلع وياها حتى اذا بدنا نحكي على هذا المستوى انه هو واحد
0: اي بس انت
1: ابو
0: هذه
1: بنات
0: الفطره فعلا مثل ما انت ذكرتها، ليش يعني شكوا بيها؟ الله نطاك هذه. الامام علي ايش قد كان يتغزل فاطمه الزهراء؟ يعني انا ما ادري هذه الـ الامور الدخيله انتم ليش دا تعظموها ودا تكبروها، وهي ما مثل هذا اللي يخاف يقول

0: باسم. هسه هو حقه لانه المجتمع للاسف سيء يقوم يصيح له باسم امه لو زوجته. بالتالي احنا فاطمه الزهراء ابنه النبي نعرف اسمها، العفو نعم، يعني خديجه زوجه النبي نعرف اسمها. يعني شبيه الاسم انت
1: ما اعرف ما اعرف يعني ترى ترى حتى اذا نجي
0: صارت عيب عندكم والعيب مباح كلش طبيعي.
1: مروه تخيلي قبل بغداد، بغداد القديمه في محلاتها في يعني بدرابينها يصيحون الـ الواحد باسم امه، هذا ابن سنيه تعال احكي وياه.
0: وشكم ربيتني
1: ابن فهيمه اي والله العظيم.
0: نعم
1: ابن صبريه ابن فهيمه ابن
0: من الام
1: ما اعرف ما اعرف والله العظيم. انا دا يصير
0: يعني شيعه انا دائما اقول اعظم شيء رب العالمين نطانا يا الام. يعني ما
1: هو دا يصير عند الزواجيه
0: الله يحفظ الامهات ويرحم الامهات آمين. اللي راحت. لكن انت عفك من الـ انه هو اليوم يعني احنا ما نريد نجيب اسماء، لكن دكتوره عنفت لكن تاخذ ضناها فلذت كبدها منها وتقولهم ما اقول لكم هي وين هاي الطامه الاكبر. انت ايش تسوي؟
1: لا احنا
0: انا اتمنى تقتلها وهي عدله. ماكو فد شيء اسمه إن انت اصلا لو كنت يعني اني اكو هواي رجال اكيد يعني صدق ان اكو نساء قصرا وللاسف ايضا هذه تربيه اهل للاسف.
1: اي كل واحد يروح الحاله مروه، كل واحد يروح الحاله.
0: بس اني اجي احاربها بضناها؟ لا واقف
1: مروه ماكو شيء اسمه ملوك.
0: انت كبير اليوم تقبل واحد ياخذك منه مايك يقول لك بعد ما تشوفه؟
1: والله ما ادري.
0: وانا كبيره ما اتقبلها انهار هسه.
1: اي ما يعني هو الانسان
0: ليش تطلعون مجتمع وحشي؟
1: الانسان انولد حر، فلا هو هي الزوجه مو ملك مو طابو، هي عقد شراكه يا تفاهمنا كان بها وانا
0: يعني عارف. هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه
1: ويدش.
0: واحد هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه لانه يعني هم اثنين قرروا يكملون حياتهم مع
1: بالضبط.
0: بعض واحد يضيف الجمال على حياه الاخر
1: على قولة عادل امام هم يحبوا بعض.
0: ازيدها تعاسه من قبل الزوج وهي بالتالي راح تكون عندها اضطرابات نفسية وعقد وخنقة وراح تعكس لك هذه التعاسة.
1: صح.
0: ليش؟
1: في ما لا في ما لا.
0: كل إنسان ملك لله يعني
1: مو؟
0: بالتالي لنفسه. زين أنا أضيف لك جمال على حياتك، أنا دخلت حياتك حتى أسعدك من الطرفين.
1: المفروض.
0: مو طرف واحد إطلاقاً. فهي ليش يعني هذا التعنيف والاضطهاد والمحاربة وال
1: لا هم هم يعني يدخلون من حياة رومانسية إلى حلبة مال ملاكمة، منو أقوى من منو؟
0: يعني راح أقضي عمري بهيجي حياة ليش؟ ما أنت تقررها، ما أريد كل شيء بي. أنت تقررها سوري يعني دا أحكي بمداخلات لين بالسيارة.
1: فاهم أنا فاهم أنا تحصل لي هاي الحالة
0: أرجو ما درك. بس الموضوع يجنن والله أرجع وأقول لك وكنت أتمنى أحد يحكي بي لأنه المجتمع والله يا مهيمن يحتاج كثيرنا من هذه المواضيع. وأنت جدا مثقف وتعرف شلون تتحدث بيها وتصوغها وتعيش صياغة أصلا يعني ما يجب صياغته بالمجتمع. بارك الله بكم على والله هذه المواضيع. يعني اتجاه البوصلة يحتاج انه نرجع نوجهه بالاتجاه الصحيح لانه دا يروح كلش خارج السرب.
1: انا كلش
0: تحت مسمى العيب وتحت مسمى امور دخيلة ابتعدنا حتى عن الدين يا مهيمن. الدين كلش جمال من يروح يقرأ بي وبأصوله الحقيقية وبمراد ربك برسالته عبر نبينا محمد. لا لا بعيدة كل البعد عن اللي دا يصير. أكو ظلم وأكو سوء أخلاق وأكو أشياء دا تصير وتلقاه يروح يحكي لك إنه بالدين. هو بعيد بعيد كل البعد عنه. عاشت يدكم.
1: أنا أشكركم إعلاميتنا
0: الله يسلمك. أنا أشكركم
1: والصديق
0: كل شوية. شكرا لرشيد
1: مروة الخفاجي نورتي وهذا في الهداء هيك حلو بسيط من عندي ومن عند عمو.
0: شكرا
1: الله يسلمك.
0: شكرا لكم اثنينكم حبيبي مع السلامه.
1: يا هلا ها حبيبي. اي مروان وياي بالجو. اي ما انا اقول بساعه تحيه لمصطفى أب. اي طبعا على فكره الان الآن الأرجنتين تقدمت على انجلترا. طبعا حاليا ولاء ومصطفى أبا حاليا بربيل يعني بهاي الوضعية والهاي، ف يعني رجعوا، نصيحة كافي شوية رجعوا شوفوا بيتكم شوفوا هي مو يعني المهم. فتحية طبعا لكل من يتواصل ويانا، وتحية لكل أصدقائنا وأهلنا، ألف تحية إلى ليوثي، تحية إلى أسهل، تحية إلى كل أصدقائنا. الآن الأرجنتين تفاجئ إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد وباقي 4 دقائق وقت مباراة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. ألو.
1: هلا طال مهيمن.
0: يا هلا بيج. هلا بيج وهران.
1: يعني ست مروة هي أولا ما تعرفني
0: زين،
1: بعدين هي امرأة، معقولة من بني جنسها تصير هي عدوة لها؟ يعني ثاني امرأة يعني عدوتي تكون امرأة؟ يعني جابت مثل أنه يعني المرأة عدوة المرأة.
0: لا هذا مثل، هذا مثال أنه مرات أكو نساء ضوج من النساء. هي هيك تقصد مو ما هي ضوج من النساء، بالعكس هي مدافعة عن النساء. نعم
1: هي شفت همتها من الموضوع. يعني أنا مجرد أنه فد امرأة غلطت بتفصيلة صغيرة
0: زيان.
1: فمن أقولها مو معناها أنا عدوة المرأة عموما. يعني أنت ما تعرفني، يعني أنا أعطي دورات أصلا بتمكين المرأة، أعطي دورات بتدريب المرأة، ما تعرفني هي حتى توصفني
0: وين العفو في وين، في أي مركز تنطين دورات؟
1: يعني مراكز تدريب، يعني أعطي بالإدارة وبالإدارة الحديثة عموما. أستاذ مهيمن أرجو أنه مثلا
0: أي
1: المرة يمكن
0: وين العفو إذا تقدرين يعني حد على مود الناس مثلا.
1: أنا على وزارة النفط.
0: هلا بيك.
1: المهم أستاذ يعني هيك يعني جبتها يعني مع احترامي وتقديري لست مروة ما أعرفها أنا، بس عموما ما يصير واحد بس مجرد ياخذ الحكي اللي هو يريد يقول عليه المثل.
0: لا هي مروة زميلتنا وعزيزة علينا، فبالتالي هي قاعد بالعكس هي قاعد خطيه تدافع عن النساء. هي تدافع.
1: لا قالت اني اكو فد موضوع
0: الاعلاميه مروة الخفاجي بالعكس اي
1: قالت فعلا المراه عدوه المراه.
0: هذا مثل يعني شلون يقول لك رجال يعرف رجال.
1: يعني على اتصال قالته يعني هو معناه اني عدوة المرأة.
0: لا لا لا لا هي مو عدو. لا لا لا مو عدو. يعني هسه واحد يقول له أنا يابا يعني غرقت من فوق لجوه أو خشيت جوه هدومي، خو ما أنا راح أطب صدق جوه القاط. حكاية معنى.
1: لا أستاذ مهيمن. نعم. أنت يعني
0: مثلا. لا مثل يعني يضرب.
1: انتقدت مثلا. نعم. أنت انتقدت هذا الرجل ما بتصرف ما، بس مو أنا أجي أقول والله مهم ان عدو الرجل مع انه يعني هو رجل ما يصير.
0: لا لا لا مثل
1: تفصيلة معينة.
0: مثل
1: انا من حكيت عن المرأة ما حكيت يعني
0: مو انت، هي ما قاصدتك. لا لا العفو وهران، هي ما قاصدتك صدقيني يا اختي العزيزة.
1: قالت المتصلة في
0: قالت بالعكس اني مع كل المتصلين وخاصة هي، وبالعكس هي منا يعني هي وياك.
1: لا ارجع للمحادثة يعني ما اعرف اذا اكو تسجيل او شيء، بس هي يعني قالت المتصلة الاولى اني يعني مو ياها من تنتقد المرأة او من تحكي على المرأة. فعلا المرأة عدوة المرأة. اذا انت شفتي انت من الموضوع، يعني انا مجرد انه انتقد في التصرف لامرأة معينة ما معناها اني عدوتها؟ لا مو حلوة.
0: هي ما حكت هذا الكلام، هي قالت هي حكت عن شيء انه اللي قاعد يصير اللي يعنفون النساء. قالت وممكن انا من اليوم من احكي، هي يعني كامراه قاعده تسولف عن المراه، هسه تقول لك المراه هم عدوه المراه. حكايه هي ما مو يمك.
1: هي اول ما بدت حكت على المتصله الاولى وحكت على هذا الموضوع انه هيك قالت
0: على جزئيه الضرب. قالت ما يصير على جزئية الضرب حجت.
1: الله يبارك فيك، أنا يعني تابعتك ولا تخليني يعني أنا أول ما حكيت.
0: دقيقة بس دقيقة العفو هران، لا تخليني شنو تلغين المتابعة؟ ألغيها المتابعة.
1: لا
0: شنو؟
1: تخليني أزعل منك يعني.
0: أنت تزعلين مني عن شنو مثلا؟ تخليني ألغي المتابعة؟ لا تسمعيني غير يعني مثلا؟ هي لا تسمعيني
1: عادي. لا هي لأنها إعلامية مثلك أنت تدافع عنها.
0: ما دافع يا أختي بع أنا. لا يا أختي العزيزة، أنت عزيزة علينا وأنت أيضا صديقة البرنامج، بس هي ما حكت عني. سأني لو مروة حاكي عنك كان أقول يابي مروة ليش تحكين على البنية، بس ما حاكي عنك خطية. هسه هي تعرفك حتى تحكي عنك.
1: لا لا انا حكيت ان قلت لك المراه جزء عندها رجلها هيك دا اشرح لك. هي ايش قالت اول ما بدت؟ قالت انا المتصله الاولى يعني ودا المراه عندت صدق المراه عدوه المراه يعني حرفيا يعني ترى من نوع انا اقصد الحكي. فاذا تتذكر
0: قالت لا تزعل من عندي اللي للمتصله الاولى اختنا العزيزه قالت لان المراه عدوه المراه. دا تحكي كمثل مو انت عدوه ابد ابد بالعكس انت غاليه وعزيزه وعلى راسه. لا لا لا ما لا لا تاخذيها بهالحساسيه يعني انا اقول اليوم خشيت جو هدومي
1: شوف
0: او رجليه صارت خيوط يعني رجليه صارت خيوط بالعكس متروسه عضلات.
1: هسه هي امراه يعني تدافع عن بني جنسها اكيد من الطبيعي يعني هم امراه تدافع عن بني جنسها ايش عليها بجنس الاخر.
0: لا هي حكت كانصاف دا تقول ما يصير رجل هي دا تحكي حتى على الرجل اكثر حكي ترى على الرجل وانا رجل وما بالعكس انا وياها
1: بدايه حديثها صار مهم اول بدايه حديثها كان علي عموما هي يعني ما قلت لك ما تعرف يعني انا اصلح اصلا منسقه المراه في الوزاره فما يعني ما تعرف فالمفروض ما تنعتني هيك نعت
0: مو يم لا مستحيل تنعتك انا
1: يلا
0: لا لا لا بالعكس بالعكس يا يا يا وهران العزيزة ومستمعاتنا بالعكس مستحيل احنا نقصد او احد يقصد ابد اخذيها من عندي هاي الحكاية ونيابة عن يجوز صار سوء فهم مرات واحد يفهم انسان بالخطأ فيجوز انت فهمتيها خطأ يجوز ما بس ما الاحد انه يعني قاعد مثلا يقول عليك هذا كلام معنى مجازي ما المقصودة أنت يا أختي العزيزة؟
1: المرأة جزء المرأة تعاند نوبة الزوجة بدنا نشرح أنا وياك يعني بدنا نحكي أنا وياك فجبت كلمة أنه أحيانا المرأة هم تعاند فهي جابت كلمة قالت وإذا تعاند يعني تحتاج الظرف صدق المرأة عدوة المرأة يعني علي فذكر الموضوع وشوف هسه تفاصيلها تعرف ماما شكرا جزيلا.
0: أول شيء إحنا نشكر من عندك وخطية زميلتنا العزيزة أيضا ما تقصدك وتسلم عليك هواية هسه بعثت لي رسالة تسلم عليك وتقول أنا ما أقصدها بالعكس تقول وهران من المستمعات الراقيات وتسلم عليك تقول هو مثال والله العظيم تقول مثال فهي هذا قصده وأنا نفس ما أنا أعرف أصدقائي شلون يعيشون أعرف أصدقائي شلون راقين ومرتبين فهسه سلم عليك الإعلاميتنا وتقول يا أبا أنا مستحيل أقصدها هذا الكلام بعد
1: شكرا.
0: راضي هسه
1: شكرا جزيلا
0: يا أهلا بيك.

0: متواصلين وياكم. عندنا محمد من كندا.
1: الو
0: الو، هلا محمد.
1: والله ضايج.
0: زين،
1: حرامات فازوا مس ارجنتين. والله
0: يعني مقهور.
1: اي والله ضجت داد طب بالمباراه، قلت خلها انا عبالي تفرحان.
0: والله لا انا مقهور، لان انا اشجع انجلترا، لان الارجنتين سوت كارثه ويا مصر.
1: يا بس ويا مصر يا اخويا ملبلبه، مو انت اللي مره حكيتها؟
0: يا ماني قلت لك
1: بلطوا لهم الطريق.
0: إيه.
1: بس ان شاء الله ان شاء الله اسبانيا.
0: والله هي بس بقت لنا اسبانيا.
1: يلا الله كريم. شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك محمد حبيبي؟
1: انا تمام، تحياتنا العموري.
0: يا حبيبي انت.
1: وجه تحيه خاصه لعمار كامل الكبير العظيم، تحيه الاذاعه الجميل
0: عمار. اي
1: اي والله عمار ورده مال الله.
0: شو اخبارك؟
1: أنا تمام، أنت شلونك أخبارك؟
0: يا قلبي محمد حبيبي.
1: حبيبي الغالي، والله ضجت حيك الطب. أنا ما بتابع مباريات، بس على الغش والخداع اللي سوته الأرجنتين. يعني هو مو هم، هي الحقيقة مو هم، هي الفيفا.
0: لا هي شو مو هم؟ تدري ليش؟ أنا اليوم من أتفق أنا اليوم ويا جهة على مود إنه تنسق لي.
1: لا استاذ مهيمن، مو هيك العفو.
0: اي
1: ترى الموضوع برهانات وفلوس. يعني انت تخيل نصف نهائي سويسرا ومصر، لو ارجنتين وسويسرا،
0: صح؟
1: المشاهدات، التذاكر، النقل، الاعلان. انت بعد اعلامي، هذا مجالك، يعني ما يحتاج اسولف لك فيه. مو عندكم ساعات ذهبية وأوقات ذهبية؟ مو لو أنا غلطان. صحيح. ألو
0: زين محمد. ألو؟ محمد
1: نعم. إيه
0: اليوم فرنا. أنت اليوم شوية أكو فت شغلة صايرة.
1: إيه قول.
0: اللي هي موضوع
1: هو ده تفتهم موضوعك ترى.
0: موضوع التعنيف بين الرجل والمرأة. رجل يعنف امرأة ومرأة تعنف رجل.
1: شوف أنا أحكي من ناحية أن الرجل يعنف امرأة، هذا مو رجال.
0: زين عافية عليك،
1: هاي ما بيها مرجلة. وإذا مرأة تعنف رجل فوين الأنوثة؟ هي أحلى ما بالمرأة دمعتها.
0: باع الرومانسية. إيه
1: أيوة أقول لك أنا رومانسي يعني من أيام
0: يا بي.
1: لا بس هي
0: أكو إحصائية أكو إحصائية 9000 حالة تعنيف للرجل اتجاه المرأة. إيه. و2200 وشوية للمرأة تعنف الرجل.
1: هي هاي انا اعتبرها قله وعي، قله ثقافه، اللي تاثر على شخصيه الرجل كرجل وشخصيه المراه كمراه.
0: زين
1: يعني لو كان الرجل مثقف وواعي وعنده شخصيته قويه يفرضها على المراه بدون عنف، بالكلام، بالنظره، بالتعامل. هو ازرع احصد. ونجي على المراه كذلك. المراه لازم تحترم دورها كمراه، هي تكون هي عمود البيت، هي الأميرة بالبيت. أوكي انجحي اشتغلي اوصلي اللي توصلي، بس انت بالأخير تبقين انت المرأة، انت العمود، انت الأم والأخت والزوجة.
0: حلو.
1: ترى كل شيء بيد المرأة حقيقة.
0: طبعا
1: أعرف هواي بيوت من نوبية انهدمت انتهت لو ما الأم وقفتها.
0: صحيح.
1: هواي بيوت من قبل وهسه وبالمستقبل، لو ما الأم توقف أو هي كمرأة تثبت وجودها كان اقرع البيت السلام.
0: اي صحيح.
1: ايوه هاي حالات شاذة تجي على المجتمع. لا هيك، هاي حالة مؤقتة. مثل شلون صار الارجنتين مؤقتة؟
0: بقتلها ويا اسبانيا.
1: بقتلها ويا اسبانيا. اي فاستاذ مهيمن، وهي المشكلة، اكو مشكلة لو انا دا اشوفها هنا يمنا بكندا. تدري شنو هي؟ تبادل الادوار.
0: شلون يعني؟
1: الجالية. يعني هواي اعرف جالية جماعتنا عرب مدى نخصص، قاعد ومرته تشتغل، هو قاعد بالبيت، هو صار ربة بيت، هو يقوم بواجب الأطفال. أوكي حلو هذا الشيء، بس شوفها صعبة، مرة دورها دور والرجل دورها دور.
0: فعلا
1: موضوع تبادل الأدوار كلش صعب.
0: فعلا.
1: إيه بس هم مال التعنيف، هاي الإحصائية وين لقيتها؟
0: لا هذه إحصائية وزارة الداخلية.
1: الله يعني رسميا مو إيه
0: لا لا
1: مو
0: لا
1: مال
0: لا لا لا لا لا
1: دراسة.
0: لا لا انا ما تدري احنا اليوم البرنامج لازم اقول بي شيء صحيح
1: صحيح
0: اي لا لا
1: والله احصائيه خطره يعني بصراحه يعني
0: لا هذا هو
1: تعنيف من الطرف وين
0: صحيح
1: ما حلو ما حلو
0: كارثي هذا
1: ايوه يعني لازم واحد يكون شوي يشغل عقله يعرف شو يمشي الامور والله ترى قلت لك يعني
0: شنو حبيبي قول
1: قلت لك هي ها موضوع انه المراه تاخذ كدورها كمراه والرجل
0: مو بس هذا مو بس هذا اليوم احنا صايرين على قولة يعني امهاتنا قبل يحكون حكايه حلوه يقولون كل الطرفين صارين قاعدين على طرف الابساط يعني انا انتظر
1: شنو السبب
0: انا انتظر الزله وهي تنتظر الزله
1: زين شنو السبب حياتي ايش هاي
0: ما يريدون مسؤوليه ما يريدون انه ما يكملون ويا بعض
1: ها مو تقول قله ثقافه انه الواحد ما قاري ما واعي
0: لا احنا هسه صار مود انه يلا احنا ننفصل ونبقى اصدقاء ماكو هيك يعني ماكو
1: ما ماكو بطه تلعب شنا وش ليش احنا تزوجنا ليش ننفصل
0: ما ادري يا بها
1: حتى ديننا حط فتره الخطوبه ما اعرف محدده حلوه هاي الفتره اعرفك وتعرفني
0: احنا مو احنا عندنا هوايه اخطاء احنا عندنا بالخطوبه يصير زواج وما حد يحكي الحقيقه
1: ايه تزييف الحقائق عافية
0: هي
1: ايه
0: هو بالخطوبه هو يروح ياجر سياره يابا قول لها قول لها انت ما عندك سياره قول لها
1: كل من يريد يمد رجله على قد اخطاء
0: اي يعني هذا ابسط الان دحكي شيء دحكي يعني الخفايف إيه. الفوق اما اي يعني يعني اما انه تطلع دواخله شنو ارهاصاته شنو اموره النفسيه شنو ال ال ال ال كل تفصيله شنو دوافعه وهاي هواي تفاصيل تطلع
1: ايه صحيح والله كارثه هاي
0: محمد انا اشكرك
1: حبيبي انا اللي اشكرك وتحياتي العموري وتحياتنا العمار كامل مره ثانيه
0: تحياتنا العمار كامل اكيد
1: اي والله الله يوفقه
0: حبيبي
1: حبيبي
0: اي والله الله يوفقه
1: الله يخليكم
0: يا قلبي انت الف تحيه
1: طبعا على خير
0: حبيبي محمد من كندا
1: مع السلامه باي باي
0: يا هلا تحيه ايضا لمستمعه البرنامج وهران اتمنى لها الصحه والعافيه تقول احتمال ما اسمعك ليش ما تسمعين شو مسوي انا يضحك عموري تحية للغالية والعزيزة أيضاً مروة الخفاجي أتمنى لها يوم يكون سعيد وحلو إن شاء الله مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر راح أترك الختام ويا نقولكم في أمان الله

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامج

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.